0: احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة: ها هو فرد جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. أسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج بجمهورية تشاد عبدالله صابر فضول. هذا الاجتماع شكل مناسبة للوزيرين لاستعراض حصيلة مبادرات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، حيث أعربا عن ارتياحهما لروابط الصداقة والتضامن بين الرباط وانجامينا، مع إبراز جودة العلاقات القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو، وبالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، مجددين التأكيد على الإرادة المشتركة لجعل علاقات الشراكة المغربية التشادية المتعددة الأبعاد نموذجا استثنائيا للتعاون جنوب جنوب بين الدول الإفريقية، وعزمهما على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على عقد أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في إنجامينا خلال الأشهر المقبلة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لا بيبور ديال المواهب كنكتشفهم من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج وعن طريق هادشي كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم كنشوفوا هكا كيتجمعوا كتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
4: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو يقدر يلقى راسو في المسرح يقدر يلقى راسو في الموسيقى في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
5: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
6: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تم بميدل تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وجرى تخليد هذه الذكرى خلال لقاء شكل مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم وإبراز أثرها في دعم الإدماج والمشاركة وتعزيز التنمية البشرية.
7: هذا الشعار جاء من أجل تكريس آليات الحكامة التي قامت المبادرة وكانت سباقة لتفعيلها على مستوى أرض الواقع. ومنذ انطلاق هذه المبادرة على يد صاحب الجلالة نصر الله وأيده بتاريخ 18 مارس 2005، ومن خلال المراحل الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم تنزيل المئات والآلاف من المشاريع التنموية التي مست مختلف شرائح المجتمع وخلقت آليات يعني للعدالة مجالية وعدالة تنموية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والوطني.
2: كما عرف اللقاء تقديم شهادات لعدد من القطاعات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني أبرزت أثر تدخلات المبادرة في دعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية وتقوية الحس المقاولة لدى الشباب ومواكبة التعاونيات والجمعيات المحلية.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: بغية تعزيز التعاون المؤسساتي ودعم الشفافية وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي فضلا عن ضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل. اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات. هذه الاتفاقية تندرج ضمن دينامية إيجابية لتطوير سوق الرساميل بما يستوجب تعزيز حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية إلى جانب الحفاظ على نزاهة الأسواق وثقة المستثمرين. برنامج التعاون يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية.
8: هذه الاتفاقية الغاية منها هي تعزيز التنسيق المؤسساتي بين المؤسستين في مجال حماية الأمن الاقتصادي، نظرا لما أصبحت تعرفه هذه الأسواق المالية من تطورات وتحولات وطنية ودولية متسارعة، يعني نتيجة الجرائم المالية والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
2: هذا التعاون يأتي في سياق أصبح يشكل فيه سوق الرساميل خياراً متزايد الأهمية لتمويل الاقتصاد، مما يجعل هذا التكامل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يكتسي أهمية بالغة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة محور ندوة علمية احتضنتها مدينة بن ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
11: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهة بن ملال خنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
10: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
13: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
12: ومن الملف الصحي للسنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
14: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب النفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
12: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: العاصمة الرباط احتضنت الدورة 19 للجلسة العامة السنوية الرسمية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات حول موضوع البطاريات في الانتقال الطاقي، التقدم، التحديات والفرص بالنسبة للمغرب، وذلك بمشاركة أكاديميين وباحثين وصناعيين ومسؤولين عموميين مغاربة وأجانب. أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تنظم الجلسة النقاشية الأولى لسنة 2026، والموضوع الذي تم اختياره لهذه السنة يفرض نفسه باعتباره محددا استراتيجيا لسياسات الطاقية المعاصرة وتكنولوجيات تخزين الطاقة وخاصة البطاريات، تعد رافعة أساسية لضمان استقرار ومرونة وصمود أنظمة الطاقة. هذه الدورة تهدف إلى تقييم حصيلة التقدم العلمي والتكنولوجي المرتبط بالبطاريات الكهربائية مع بحث آفاق المغرب في سياق عالمي يتسم بتسارع وتيرة الانتقال الطاقي وتنامي استخدام المركبات الكهربائية وتطور الشبكات الذكية. تطوير الجيل المقبل من بطاريات المركبات ذات الاستقلالية الكبيرة يتطلب بطاريات متطورة توفر كثافة طاقية لا تقل عن 300 واط، والتحدي يكمن في تصميم بطاريات قادرة على الاستجابة في آن واحد للمتطلبات التكنولوجية للمركبات الكهربائية وانتظارات السوق من حيث التكلفة والسلامة ومدة الصلاحية. وتأتي هذه التظاهرة في إطار تمديد الاحتفال بالذكرى 20 لتنصيب أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي مناسبة أتاحت تسليط الضوء على حصيلة الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال 20 سنة الماضية، فضلا عن آفاق عملها المستقبلي.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
16: مدينة الرباط تحتضن أشغال نسخة 2026 من مؤتمر النمو العالمي، وذلك تحت شعار هيكلة النمو تحويل اللايقين إلى فرصة. هذا المؤتمر يندرج في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي جعلت من المغرب فاعلا في الاستقرار وقطبا للثقة ومنصة للإشعاع الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي والجنوب العالمي.
17: تناولنا مواضيع من قبيل التحول الطاقي في العالم والبيئة الإيكولوجية وكذا التمويل، وهي كلها عوامل حققت فيها مملكتنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتشكل اليوم الأساس الذي يتيح تحقيق نمو منتج وسيادي.
16: وفي كلمة بالمناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أنه سيتم قريبا إطلاق إصلاح لنموذج التكوين المستمر بالمملكة، وقال إن تطوير مرونة مؤسساتية في تصميم خريطة التكوين يعد أمرا أساسيا، وهذا هو الإصلاح القادم الذي سنعتمده بحلول بداية شهر يونيو المقبل في مجال التكوين المستمر، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية بهدف تغيير نموذج التكوين المستمر في المغرب. ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المنصات اللوجستية والصناعية والمالية أضحت تشكل الرافعات الرئيسية لخلق القيمة وتحقيق السيادة الاقتصادية بالنظر إلى سياق عالمي يتسم بعدم اليقين والتوترات الجيواقتصادية. كما أوضح أن المغرب يمتلك رصيدا من القيم الإنسانية والتضامنية والمتوازنة تتيح له السعي لتحقيق طموحات صناعية كبرى بالرغم من التحولات العالمية. نسخة 2026 التي تأتي امتدادا لنسخة 2025 من هذا المؤتمر تسعى إلى الانتقال من التفكير في أدوات التمويل إلى مقاربة أكثر شمولية لهياكل النمو تجمع بين السيادة الاقتصادية والاستثمار المنتج والبنيات التحتية والطاقة والابتكار والجاذبية والاستقرار والاندماج الإفريقي.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: جمهورية غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. رئيس الدبلوماسية الغينية أشاد أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم،
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تم إنجاز ما مجموعه 699 مشروعاً وعملية على مستوى عمالة وجدة أنقاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2026، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت 225.48 مليون درهم. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم بمقر ولاية جهات الشرق بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت المبادرة في إنجاز هذه المشاريع والعمليات بمبلغ يقدر ب 182.22 مليون درهم. هذه المشاريع والعمليات المنجزة على 38 مشروعاً تتوزع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، و178 مشروعاً وعملية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا 302 من المشاريع المخصصة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و181 مشروعاً أنجز في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ومن جهة أخرى وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز حماية الطفولة بوجدة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة. وبالمناسبة ذاتها تم تسليم مفاتيح 5 حافلات للنقل لفائدة هيئات من المجتمع المدني، وتدشين مشروع توسعة دار التضامن الذي تطلب استثماراً إجمالياً بلغ 3.8 مليون درهم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة قرآنية مع داخلية بغلاف مالي يقدر ب 35 مليون درهم.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط احتضن حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، تخليدا للذكرى 65 لأول رحلة فضائية بشرية في تاريخ الإنسانية. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار الإرث العلمي ليوري غاغارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، وما مثله هذا الإنجاز من تحول بارز في مسار العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. سعيد بمشاركتي في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري ليوري غاغارين، فهذا الحدث يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة تخلد ذكرى أول رحلة بشرية إلى الفضاء. تدشين هذا النصب التذكاري بالمغرب له رمزية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها يوري غاغارين في الذاكرة الروسية والعالمية باعتباره رمزا لأول إنجاز بشري في غزو الفضاء. واختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا النصب التذكاري يعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع بين المغرب وروسيا. وكان رائد الفضاء والطيار السوفيتي يوري غاغارين دخل التاريخ كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي ويدور دورة كاملة حول كوكب الأرض في رحلة استغرقت 108 دقائق في 12 من أبريل سنة 1961 على متن المركبة الفضائية فوستوك 1.
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: شكلت الحكامة الفريدة والمنجزات الملموسة محور لقاء تواصلي منظم بوزان بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الحكامة متعددة المستويات التي طبعت تنزيل مشاريع مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أسفرت عن إطلاق دينامية تنموية محلية مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان.
9: هناك لجنة إقليمية وخمس لجان محلية للتنمية البشرية اللي عقدت حوالي 67 اجتماع وتضم في عضويتها أزيد من 160 عضو بما فيهم يعني احترام نسبة تمثيلية النساء والشباب، وهذا كامل كيجسد يعني الدور الذي تلعبه أجهزة الحكامة من أجل إخراج مشاريع تعبر عن الحاجات الحقيقية للساكنة، وكذلك يعني تنخرط بشكل فعال على المستوى الميداني من أجل تنزيل هذه المشاريع والتي كان لها ولله الحمد الأثر الملموس في إنجاز المشاريع.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجسد نموذجا للتعبئة الجماعية والتشاركية والحكامة الجيدة من أجل تعزيز المكتسبات والتركيز على تنمية الرأس المال البشري وتحسين ظروف عيش الأجيال الصاعدة. وهذا اللقاء شكل فرصة مهمة لتقييم حصيلة المنجزات خاصة خلال المرحلة الثالثة وتحديد سبل تجويدها.
10: احنا جمعيه اللي كنسهروا على تسيير دار الامومه الترا اللي كتستقبل النساء الحوامل والنساء قبل الوضع او لا بعد الوضع، واللي كتستافد من الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وفي هذا الصدد ديال الذكرى التخليد الذكرى 21 المبادره الوطنيه، تم تسليم ديالنا سيارات اسعاف من طرف قسم العمل الاجتماعي لتسهيل عمليه تنقل النساء الحوامل من المنازل ديالهم للمركز الصحي، سواء على المركز الصحي على مستوى قياده سروال او للمستشفى الاقليمي ولا المستشفى الجهوي.
11: اليوم حنا في زيارة لهذا المركز اللي كيقدم مجموعة من الخدمات، على رأسها خدمة الإيواء، الخدمات القانونية اللي ما كتعطاش فقط غير هاد الوليدات اللي كيولجوا هاد المؤسسة، بل فقط كل طفل هو في وضعية غير آمنة ومحتاج ليد العون داخل هذا المركز. ثم كذلك خدمة الاستماع، المواكبة والتتبع لمجموعة من الأطفال مع ذويهم أو لا مع أمهات عازبات أو لا فئة الأيتام.
8: وعلى هذا اللقاء جرى عرض في المؤسسات حول إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي تضمن شهادات لشركاء المبادرة والمستفيدين منها، إلى جانب زيارة عدد من المراكز الاجتماعية والمشاريع المستفيدة من دعم ومواكبة المبادرة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
7: المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد في إعلان الرباط بالدور المحوري للمغرب باعتباره مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. وفي كلمته خلال أشغال هذا المؤتمر، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، مضيفا أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر تعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: المغرب وفرنسا فاعلان رئيسيان في تجديد عمليات حفظ السلام، فهذا المؤتمر الذي ينخرط فيه المغرب وفرنسا بشكل كامل يشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء حول هذه القضية الهامة، وبالتالي سنحرز تقدما معا من أجل إسماع صوت التعددية وتجديد عمليات حفظ السلام في عالم يشهد اضطرابات متزايدة.
7: وفي كلمة مسجلة أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. ومن جانبه أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المملكة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في مجال حفظ السلام وشريكا أساسيا في القارة الإفريقية.
13: تنظيم هذا المؤتمر الوزاري يأتي في ظرفية حاسمة بالنسبة لعمليات حفظ السلام، فيتجري في سياق معقد للغاية نظرا لتغير طبيعة النزاعات، لا سيما الجرائم العابرة للحدود، ولهذا فإن هذا المؤتمر يتيح استعراض هذه التحديات وملائمتها مع سياق متطور. كان من المهم جدا بالنسبة لجمهورية الكونغو أن تشارك في هذا المؤتمر الذي يتيح إطلاق تفكير مشترك بين الدول الفرنكوفونية حول حلول جديدة في إطار إصلاح منظمة الأمم المتحدة.
7: ومن خلال إعلان الرباط عبر الوزراء المشاركون في المؤتمر عن استعدادهم للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية، من خلال على الخصوص اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية والتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات، بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط لقاء تواصليا خصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
6: شهدت عمالة المحمدية في الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 541 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لفائدة أزيد من 430 ألف مستفيد. وبحسب معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال أشغال الدورة 54 للجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي تتزامن مع تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن هذه المشاريع عبأت غلافا ماليا إجماليا ناهز 213 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يفوق 84%. ومن جهة أخرى تم تنظيم زيارة إلى مركز المهارات والمسارات المهنية وريادة الأعمال مبروكة الكائن ببني خلف التابعة لعمالة المحمدية.
14: هذا المركز يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في البرنامج الثالث ديالها اللي هو التمكين الاقتصادي للشباب. فالمحور الاول ديالو اللي هو تمكين التشغيل بالنسبه للشباب. اذا هذا المركز اليوم كان الافتتاح ديالو بمناسبه الذكرى 26 للمبادره الوطنيه. هذا الفضاء الهدف ديالو هو انه يوفر

0: فورماسيون وكنديروا ان مونتاج دو فورماسيون اونصومبل باش ان هاد الشركات يقدروا انهم يستقبلوا هاد الشباب فواحد البيئه ديال العمل اللي غادي تخليهم يكون عندهم اندماج اقتصادي ان شاء الله.
1: هذه البنية تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما المحور الخاص بتعزيز قابلية التشغيل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بغية تعزيز التعاون المؤسساتي ودعم الشفافية وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، فضلا عن ضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية للسوق الرساميل. اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات. هذه الاتفاقية تندرج ضمن دينامية إيجابية لتطوير سوق الرساميل، بما يستوجب تعزيز حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية إلى جانب الحفاظ على نزاهة الأسواق وثقة المستثمرين. برنامج التعاون يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية.
5: هاد الاتفاقية الغاية منها هي تعزيز التنسيق المؤسساتي بين المؤسستين في مجال حماية الأمن الاقتصادي، نظرا لما أصبحت تعرفه هاد الأسواق المالية من تطورات وتحولات وطنية ودولية متسارعة، يعني نتيجة الجرائم المالية والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
3: هذا التعاون يأتي في سياق أصبح يشكل فيه سوق الرساميل خياراً متزايد الأهمية لتمويل الاقتصاد، مما يجعل هذا التكامل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يكتسي أهمية بالغة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
2: غيم راديو،
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: جرى بالحسيمة إبراز أهمية الحكامة والالتقائية في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسيخ أثرها المستدام على النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي. وشكل اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة للوقوف عند المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار المبادرة إقليميا، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاجتماعية والتنموية بإقليم الحسيمة.
7: هذه اللجان المحلية للتنمية البشرية وكذا اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم تقترح المشاريع وتصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. إذن هذه الهندسة المؤسساتية لهذه اللجان وأجهزة الحكمة تضم في عضويتها سلطات محلية وكذا رؤساء الجماعات الترابية

0: وكذا ممثلي الأحزاب السياسية بهذه الجماعات وكذا رؤساء اللجان بهذه الجماعات، كذلك مندوبي ومديري مصالح اللامركزة بالإقليم وممثلو المجتمع المدني.
1: تميزت هذه الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي حول شهادات وتجارب حية لمستفيدين وفاعلين جمعويين في مجال دعم مشاريع ريادة الأعمال، تم من خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح لمشاريع ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
2: صاحب سيمسيم أوفيس اللي هو واحد المكتب كيقدم عدة خدمات، من بينهم تصميم تصوير والإعداد الفيديوهات، الكرياسيون دي سيت ويب، لي بلان 3D وتشغيل العلامات التجارية والتصاميم. الحمد لله بفضل الله والمساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرت ندير المشروع ديالي اللي كنت أنا فريلانسر بعد حليت هذا المكتب اللي كيقدم عدة خدمات.
3: صاحب شركة تريتو بريستيجيا إمزورن، مستفيد مبادرة وطنية التنمية البشرية. المبادرة الوطنية عطتني واحد الفرصة باش نكبر المشروع ديالي ويكون في المستوى ويوفر شغل سواء النساء سواء الشباب سواء كانوا موسميين يعني عمال موسميين سواء كانوا دائمين.
1: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة مراحلها الثلاثة استطاعت أن تكرس نموذجا تنمويا يرتكز على الالتقاء والتدبير التشاركي والنجاعة في توظيف الموارد.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي راينا فوربين تجدد التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف عبرت عنه عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية هايتي تجدد التأكيد على الموقف الراسخ والداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. وفي بيان مشترك تم توقيعه أشادت هايتي كذلك بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
6: وقنا على خارطة الطريق للتعاون لثلاث سنوات المقبلة واللي كتشمل مجموعة ديال القطاعات سواء مجال التكوين سواء مجال الفلاحي سواء مجال التعاون التقني سواء المجال الأمني.
5: الوزيرة الهايتية أشادت كذلك بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار، موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
3: هاد الشراكة اليوم في بحال اللي قلت كتعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
2: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتفت عمالة المضيق الفنيدق بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم خلال اللقاء إبراز الانتقال النوعي في فلسفة المبادرة، حيث لم تعد المشاريع تقتصر على الدعم المادي أو إنجاز البنى التحتية، بل باتت تركز على تجويد آليات الحكامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي هذا الإطار تم تقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية على صعيد تراب العمل، والتي شملت إنجاز 555 مشروعاً خلال الفترة 2019-2025 بتكلفة إجمالية فاقت 230 مليون درهم، واستفاد منها ما يزيد عن 200,000 مستفيدة ومستفيد.
5: يشكل هذا الحفل اللي كيتنظم اليوم تحت إشراف اللجنة المحلية للتنمية البشرية المضيق العليين، واللي حضروا الفاعلون المحليون وأعضاء مختلف الهيئات الحكامة على المستوى الإقليمي والمحلي، فرصة لمناقشة أدوار الهيئات يعني الحكامة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأفاق تطوير عملها باعتبارها ركيزة أساسية وفاعل مهم في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: هذه المبادرة هذه اللي جات من أجل الارتقاء التغلب على الإشكاليات الاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، اللي كيف ما كنعرفوا جميع لأنها تتركز أساسا على الرأسمال البشري، وهي مرت من 3 مراحل، كل مرحلة كانت تستهدف محور معين. هذه المبادرة هذه السامية هي من أجل التنزيل ديالها، وتم وضع أجهزة للحكامة في إطار التدبير ديالها. ومن لما نتحدث عن أجهزة الحكامة فإننا نتحدث عن بلوغ، عن إرساء مشاريع وتحقيق أهداف يعني محددة. كنعرفوا على أن كتجسيد لأجهزة الحكامة هناك لجان محلية، وكذلك هناك لجنة إقليمية، كما أن هناك لجنة جهوية ولجنة مركزية.
6: وجرى بالمناسبة تكريم السيدة يسرى الدباغ، مستفيدة من مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بالمضيق، والتي حصلت على المرتبة الثانية في الألعاب الإقليمية للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تسليم 4 عربات للنقل المدرسي بالوسط القروي.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول مثل اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل له بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه، وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة، وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدأ من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده، والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيث كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة، والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة، أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور، الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل قيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين، ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعة، أو لأنهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعة، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لأنه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون أدنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا لها يمكن اعتبارها مؤقتة، حيت الحقيقة دي ما كتبان في آخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش أكيد كيفقد راحته النفسية، حيت ديما خايف يتكتشف أمره. هذا السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وأن الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج أكثر من إمكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعدة مثلا عن طريق دروس تقوية، حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسة عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربية ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة، ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة، بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحت شعار تنظيم مهن العمل الاجتماعي رافعة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية، جرى بسلا تسليم شهادات الاعتماد للدفعة الأولى من العاملات والعاملين الاجتماعيين خلال لقاء وطني نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
2: عندنا طبعا مرحلة مقبلة كتتعلق بالناس اللي هم كيشتغلوا في مجال العمل الاجتماعي ولكن ما عندوش شواهد. هاد المرحلة الثانية حتى هي غادي تكون مقسمة على مرحلتين، جزء فئة غادي تخضع للتكوين استكمال التكوين من طرف الوزارة قبل ما تاخذ شهادة الاعتماد، وفئة غادي تنظم واحد المبادرة وطنية على إثرها غادي تسلم شواهد الاعتماد.
3: هذه المبادرة تسعى إلى تنظيم مهن العمل الاجتماعي وفتح أفق جديدة للعاملات والعاملين الاجتماعيين، ونتمنى أن نكون في حسن ظن الجميع كعاملات وعاملين اجتماعيين مستقبلا.
1: برنامج اللقاء تضمن عرض شريط فيديو قصير حول برنامج تنظيم مهن العمل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم ندوة تمحورت حول موضوع مهنة العمل الاجتماعي نحو التأهيل وتجويد الخدمات. ويشكل هذا اللقاء مرحلة جديدة في مسار تنزيل ورش تنظيم مهن العمل الاجتماعي تقوم على الاعتراف بالكفاءات المهنية وضمان الجودة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا يجري مباحثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج بجمهورية تشاد عبدالله صابر فضول. هذا الاجتماع شكل مناسبة للوزيرين لاستعراض حصيلة مبادرات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، حيث أعربا عن ارتياحهما لروابط الصداقة والتضامن بين الرباط وانجامينا، مع إبراز جودة العلاقات القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو. وبالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، مجددين التأكيد على الإرادة المشتركة لجعل علاقات الشراكة المغربية التشادية المتعددة الأبعاد نموذجا استثنائيا للتعاون جنوب جنوب بين الدول الإفريقية، وعزمهما على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على عقد أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في إنجامينا خلال الأشهر المقبلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: مغربيات استثنائيات في مجال العلوم، شعار الدورة السادسة عشرة للموائد المستديرة أربوة والمتوسط التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. هذه الدورة تسلط الضوء على مسارات عالمات مغربيات عدن بفضل التزامهن واكتشافاتهن اقتحام حدود المعرفة في مجالات متنوعة مثل جيولوجيا النيازك وعلم الفيروسات والميكانيكا الحيوية والذكاء الاصطناعي والجغرافيا اللغوية والأمن الغذائي. ومن بين الشخصيات العلمية المكرمة في هذه الدورة هناك إلهام القادري ونجاة مختار وحسناء الشناوي، إلى جانب باحثات ومسؤولات أكاديميات أخريات ينتمين إلى مؤسسات رائدة. ويرسي هذا الحدث إطار تعاون أكاديمي يهدف إلى هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي الممتد في الزمن، ويجمع باحثين ومسؤولين أكاديميين وخبراء من مختلف التخصصات لمناقشة إشكاليات مرتبطة بالتحولات المعاصرة. برنامج هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 21 من مايو الجاري يتضمن ندوات وموائد مستديرة ستتناول على الخصوص تحديات تمكين المرأة في مجال العلوم وتعزيز المسارات المهنية العلمية للنساء في المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تعليم الفتيات والتوجيه المهني، وذلك من منظور عابر للحدود يركز بقوة على الجانب العلمي. ومن خلال هذه الدورة تساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي يركز على ظروف إنتاج المعرفة وتداولها واستخداماتها.
4: غيم راديو.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بتنظيم من مجموعة إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، انطلقت فعاليات أسبوع إفريقيا بمشاركة المملكة المغربية. تشهد دورة هذه السنة طفرة من الابتكارات، فأسبوع إفريقيا يعد أحد أبرز المواعيد التي تنظم سنويا داخل اليونسكو، ولقد حرصنا على إشراك الشباب الإفريقي بشكل أوسع حتى يتمكن من التبادل والتعلم حول عدد من القضايا المهمة. برنامج هذه التظاهرة يتضمن مجموعة من الأنشطة يحضر فيها المغرب في مختلف فضاءات التعبير والحوار المبرمجة، لا سيما ملتقى الشباب الهادف إلى تثمين أفكار وتصورات الشباب الإفريقي، إلى جانب الندوات والمعارض ومعرض الكتاب الإفريقي. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم دعم ملموس للشباب الإفريقي من خلال تعزيز القدرات ومواكبة تجسيد أفكارهم لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعبر برنامج الاحتضان الإفريقي 100% الموجه للشباب الإفريقي. الحدث يروم تسليط الضوء على غنى المواهب والثقافات والمعارف التي تسخر بها القارة الإفريقية وطموحات شبابها في أفق تعزيزها وتثمينها.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة محور ندوة علمية احتضنتها مدينة بن ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
4: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهة بن ملال خنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
3: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نظم ببولمان لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكل مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات المحققة وآفاق تطوير برامج المبادرة.
7: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار اللي اختير لها هذه السنة حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. تم في إطار تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتماد نمط حكامة قائم على الشفافية والالتقائية والتدبير التشاركي بما يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع وتحقيق وقع إيجابي وملموس لفائدة الفئات المستهدفة.
8: احتفاء بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت عمالة إقليم بولمان تحت إشراف السيد العامل لقاء تواصلي تحت شعار حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الملكي المتكامل الذي أرصد عائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تناول هذا اللقاء عرض حول حصيلة عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مراحلها الثلاث، كما تم إبراز أهمية الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: إقليم بولمان حرص في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع ملموسة تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة خاصة بالعالم القروي.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح الخميس مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. يترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء جرى تنظيم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون بحضور الكاتب العام للولاية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي المجتمع المدني، عرف تقديم عرض حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأثرها الملموس على حياة الساكنة. وعرف هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة ومنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، مع التركيز على آليات الحكامة والتدبير المعتمدة في تنزيل البرامج والمشاريع التنموية. كما تم في إطار برنامج هذا اللقاء التوقيع على 4 اتفاقيات للشراكة تتعلق بتسليم حافلات النقل المدرسي الموجهة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعية صعبة، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التربية والتكوين وإعادة الإدماج التابع لجمعية الساقية الحمراء للرعاية الاجتماعية للإطلاع على الخدمات المقدمة والمجهودات المبذولة في مجال المواكبة الاجتماعية والإدماج.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
13: في خطوة تكنولوجية رائدة لحماية الذاكرة الثقافية، أعلنت مكتبة الإسكندرية عن إنتاج ورق مصري صنع مخصص للترميم والحفظ الدائم للمخطوطات والوثائق النادرة. هذا الإنجاز الذي قاده مركز ومتحف المخطوطات بالمكتبة يعتمد بالكامل على خامات محلية أبرزها ألياف القطن المصري طويل التيلة، ليقدم مادة ورقية تصنع يدويا وتجمع بين المتانة الفيزيائية والاستقرار الكيميائي، مما يضمن حفظ التراث لأجيال قادمة دون المساس بسلامة الوثيقة الأصلية.
14: هنا في الوحدة الحمد لله تم الحصول مؤخرا على شهادتين ايزو على جودة الورق اللي احنا مستخرج منه. دلوقتي من ايام الكورونا ظهرت عندنا شورتج في ان احنا نستورد الورق الياباني الخاص بترميم المخطوطات، وهو يعتبر احسن ورق على مستوى العالم، فبالتالي كان عندنا صعوبة في الاستيراد والامكانيات الاقتصادية. قعدنا ندور على خامات اخرى محلية عشان نقدر نلحق المخطوطات الموجودة في المكتبة.
13: عملية التصنيع ترتكز أيضا على رؤية صديقة للبيئة، حيث تعتمد على إعادة تدوير قصاصات القطن الناتجة عن مصانع الغزل والنسيج ومعالجتها بتقنية دقيقة، وهي خطوة هامة نحو توطين صناعة مستلزمات الترميم والحد من استيراد المواد باهظة الثمن، مع ضمان استخدام مواد خالية من الأحماض وقابلة للاسترجاع.
15: الحفظ الوقائي بيعتبر ان بنعمل المجموعه دي او بنعمل القصه دي عن طريق اجهزه بتقيس درجات الحراره والرطوبه النسبيه والاضاءه والملوثات الهوائيه على 24/7. ده الجزء الاول. الجزء الثاني بيخش مجموعه من الكيميائيين بيتعمل لهم سبريدنج، بيشوفوا اماكن الحفظ المتاحف وبيعرفوا اذا كان في تلف بيقدروا يشوفوه بالنظر او اذا كان في شكل من اشكال التلف. فكده احنا بنعمل كومباينيشن ما بين الاجهزه وما بين الرؤيه.
13: وبهذا الإنجاز تواصل مكتبة الإسكندرية ترسيخ حضورها في مجال الابتكار المرتبط بصون الذاكرة الثقافية من خلال الجمع بين البحث العلمي والتطبيق التقني في مسار يهدف إلى حماية التراث الإنساني من هشاشة الزمن وتقلبات المادة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
16: العاصمة الرباط احتضنت الدورة 19 للجلسة العامة السنوية الرسمية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات حول موضوع البطاريات في الانتقال الطاقي، التقدم، التحديات والفرص بالنسبة للمغرب، وذلك بمشاركة أكاديميين وباحثين وصناعيين ومسؤولين عموميين مغاربة وأجانب. أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تنظم الجلسة النقاشية الأولى لسنة 2026، والموضوع الذي تم اختياره لهذه السنة يفرض نفسه باعتباره محددا استراتيجيا لسياسات الطاقية المعاصرة وتكنولوجيات تخزين الطاقة وخاصة البطاريات، تعد رافعة أساسية لضمان استقرار ومرونة وصمود أنظمة الطاقة. هذه الدورة تهدف إلى تقييم حصيلة التقدم العلمي والتكنولوجي المرتبط بالبطاريات الكهربائية، مع بحث آفاق المغرب في سياق عالمي يتسم بتسارع وتيرة الانتقال الطاقي وتنامي استخدام المركبات الكهربائية وتطور الشبكات الذكية.
17: developing the next generation battery for electric vehicle too.
16: تطوير الجيل المقبل من بطاريات المركبات ذات الاستقلالية الكبيرة يتطلب بطاريات متطورة توفر كثافة طاقية لا تقل عن 300 وات، والتحدي يكمن في تصميم بطاريات قادرة على الاستجابة في آن واحد للمتطلبات التكنولوجية للمركبات الكهربائية وانتظارات السوق من حيث التكلفة والسلامة ومدة الصلاحية. وتأتي هذه التظاهرة في إطار تمديد الاحتفال بالذكرى العشرين لتنصيب أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي مناسبة أتاحت تسليط الضوء على حصيلة الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال العشرين السنة الماضية، فضلا عن آفاق عملها المستقبلي.
10: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: مدينة الرباط تحتضن أشغال نسخة 2026 من مؤتمر النمو العالمي، وذلك تحت شعار هيكلة النمو تحويل اللايقين إلى فرصة. هذا المؤتمر يندرج في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من المغرب فاعلا في الاستقرار وقطبا للثقة ومنصة للإشعاع الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي والجنوب العالمي.
19: تناولنا مواضيع من قبيل التحول الطاقي في العالم والبيئة الإيكولوجية وكذا التمويل، وهي كلها عوامل حققت فيها مملكتنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتشكل اليوم الأساس الذي يتيح تحقيق نمو منتج وسيادي.
18: وفي كلمة بالمناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أنه سيتم قريبا إطلاق إصلاح لنموذج التكوين المستمر بالمملكة، وقال إن تطوير مرونة مؤسساتية في تصميم خريطة التكوين يعد أمرا أساسيا، وهذا هو الإصلاح القادم الذي سنعتمده بحلول بداية شهر يونيو المقبل في مجال التكوين المستمر، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية بهدف تغيير نموذج التكوين المستمر في المغرب. ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المنصات اللوجستية والصناعية والمالية أضحت تشكل الرافعات الرئيسية لخلق القيمة وتحقيق السيادة الاقتصادية، بالنظر إلى سياق عالمي يتسم بعدم اليقين والتوترات الجيواقتصادية. كما أوضح أن المغرب يمتلك رصيدا من القيم الإنسانية والتضامنية والمتوازنة تتيح له السعي لتحقيق طموحات صناعية كبرى بالرغم من التحولات العالمية. نسخة 2026 التي تأتي امتدادا لنسخة 2025 من هذا المؤتمر تسعى إلى الانتقال من التفكير في أدوات التمويل إلى مقاربة أكثر شمولية لهياكل النمو، تجمع بين السيادة الاقتصادية والاستثمار المنتج والبنيات التحتية والطاقة والابتكار والجاذبية والاستقرار والاندماج الإفريقي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
0: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
4: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
0: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
21: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23 مليار و44 مليون درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا. وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتها المقاولات الشركات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء الوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إيرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعة المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
22: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
23: ريم راديو،
24: الخبر من المصدر.
25: نددت البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بتصرفات غير المقبولة لأشخاص يدعون انتماءهم إلى الوفد الجزائري، وذلك خلال الفعاليات الثقافية التي احتضنتها المنظمة في إطار أسبوع إفريقيا. بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو أوضح أن ممثل المجتمع المدني المغربي الذين حضروا للمساهمة في إبراز التراث والثقافة والهوية المغربية تعرضوا لشتى أنواع الإهانات، مشيرا إلى أن الوفد الجزائري تحمل مسؤولية هذه التصرفات التي تضاعفت منذ إدراج القفطان المغربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو يوم 10 دجنبر 2025 بنيودلهي. وأضاف البلاغ أن هذه التصرفات التي أصبحت ممنهجة تعكس هوسا حقيقيا تجاه المغرب وتاريخه المتعدد وإشعاعه الثقافي المعترف به على الصعيد الدولي، مبرزا أن المملكة المغربية تذكر بأن تراثها موثق بشكل راسخ وثابت تاريخيا ومعترف به على نطاق واسع من قبل الهيئات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو من خلال عدة إدراجات تكرس غنى وأصالة التراث المغربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن محاولات التزييف أو الاستغلال الانتهازي لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية أو تمس بالتشبث العميق للشعب المغربي بإرثه العريق. وخلص البلاغ إلى أن البعثة الدائمة للمملكة المغربية تدعو اليونسكو إلى السهر على احترام مبادئ المنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والنزاهة الثقافية بعيدا عن أي توظيف سياسي أو محاولات للتلاعب بالتاريخ.
3: غيم راديو،
24: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
26: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
26: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع.

0: مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
1: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهات بني ملال الخنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
0: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد في إعلان الرباط بالدور المحوري للمغرب باعتباره مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. وفي كلمته خلال أشغال هذا المؤتمر دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، مضيفا أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر تعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: المغرب وفرنسا فاعلان رئيسيان في تجديد عمليات حفظ السلام، فهذا المؤتمر الذي ينخرط فيه المغرب وفرنسا بشكل كامل يشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء حول هذه القضية الهامة، وبالتالي سنحرز تقدما معا من أجل إسماع صوت التعددية وتجديد عمليات حفظ السلام في عالم يشهد اضطرابات متزايدة.
4: وفي كلمة مسجلة أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. ومن جانبه أكد وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المملكة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في مجال حفظ السلام وشريكا أساسيا في القارة الإفريقية.
5: تنظيم هذا المؤتمر الوزاري يأتي في ظرفية حاسمة بالنسبة لعمليات حفظ السلام، فيتجري في سياق معقد للغاية نظرا لتغير طبيعة النزاعات لا سيما الجرائم العابرة للحدود، ولهذا فإن هذا المؤتمر يتيح استعراض هذه التحديات وملائمتها مع سياق متطور. كان من المهم جدا بالنسبة لجمهورية الكونغو أن تشارك في هذا المؤتمر الذي يتيح إطلاق تفكير مشترك بين الدول الفرنكوفونية حول حلول جديدة في إطار إصلاح منظمة الأمم المتحدة.
4: ومن خلال إعلان الرباط عبر الوزراء المشاركون في المؤتمر عن استعدادهم للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية، من خلال على الخصوص اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية والتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: السلوك المواطن

0: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: بغية تعزيز التعاون المؤسساتي ودعم الشفافية وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، فضلا عن ضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية للسوق الرساميل. اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات. هذه الاتفاقية تندرج ضمن دينامية إيجابية لتطوير سوق الرساميل، بما يستوجب تعزيز حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، إلى جانب الحفاظ على نزاهة الأسواق وثقة المستثمرين. برنامج التعاون يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية.
3: هذه الاتفاقية الغاية منها هي تعزيز التنسيق المؤسساتي بين المؤسستين في مجال حماية الأمن الاقتصادي، نظرا لما أصبح تعريفه هذه الأسواق المالية من تطورات وتحولات وطنية ودولية متسارعة، يعني نتيجة الجرائم المالية والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
2: هذا التعاون يأتي في سياق أصبح يشكل فيه سوق الرساميل خياراً متزايد الأهمية لتمويل الاقتصاد، مما يجعل هذا التكامل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يكتسي أهمية بالغة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح الخميس مطار الرباط سلا، متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. يترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها برئاسة الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف، وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 ماي الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري الحجري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
7: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
9: مغربيات استثنائيات في مجال العلوم، شعار الدورة 16 للموائد المستديرة أربوة والمتوسط التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. هذه الدورة تسلط الضوء على مسارات عالمات مغربيات عدن بفضل التزامهن واكتشافاتهن اقتحام حدود المعرفة في مجالات متنوعة مثل جيولوجيا النيازك وعلم الفيروسات والميكانيكا الحيوية والذكاء الاصطناعي والجغرافيا اللغوية والأمن الغذائي. ومن بين الشخصيات العلمية المكرمة في هذه الدورة هناك إلهام القادري ونجاة مختار وحسناء الشناوي، إلى جانب باحثات ومسؤولات أكاديميات أخريات ينتمين إلى مؤسسات رائدة. ويرسي هذا الحدث إطار تعاون أكاديمي يهدف إلى هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي الممتد في الزمن، ويجمع باحثين ومسؤولين أكاديميين وخبراء من مختلف التخصصات لمناقشة إشكاليات مرتبطة بالتحولات المعاصرة. برنامج هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 21 من مايو الجاري يتضمن ندوات وموائد مستديرة ستتناول على الخصوص تحديات تمكين المرأة في مجال العلوم وتعزيز المسارات المهنية العلمية للنساء في المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تعليم الفتيات والتوجيه المهني، وذلك من منظور عابر للحدود يركز بقوة على الجانب العلمي. ومن خلال هذه الدورة تساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي يركز على ظروف إنتاج المعرفة وتداولها واستخداماتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: تم بميدل تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وجرى تخليد هذه الذكرى خلال لقاء شكل مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم وإبراز أثرها في دعم الإدماج والمشاركة وتعزيز التنمية البشرية.
11: هذا الشعار جاء من أجل تكريس آليات الحكامة التي قامت المبادرة وكانت سباقة لتفعيلها على مستوى أرض الواقع. ومنذ انطلاق هذه المبادرة على يد صاحب الجلالة نصر الله وأيده بتاريخ 18 مارس 2005، وخلال ومن خلال المراحل الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت تم تنزيل المئات والآلاف من المشاريع التنموية التي مست مختلف شرائح المجتمع وخلقت آليات يعني للعدالة مجالية وعدالة تنموية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والوطني.
10: كما عرف اللقاء تقديم شهادات لعدد من القطاعات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني أبرزت أثر تدخلات المبادرة في دعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية وتقوية الحس المقاولة لدى الشباب ومواكبة التعاونيات والجمعيات المحلية.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي راينا فوربين تجدد التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف عبرت عنه عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية هايتي تجدد التأكيد على الموقف الراسخ والداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. وفي بيان مشترك تم توقيعه أشادت هايتي كذلك بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
13: وقنا لا خارطة الطريق للتعاون لثلاث سنوات المقبلة واللي كتشمل مجموعة ديال القطاعات، سواء مجال التكوين، سواء مجال الفلاحي، سواء مجال التعاون التقني، سواء المجال الأمني.
12: الوزيرة الهايتية أشادت كذلك بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له.
4: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
10: نظم ببولمان لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكل مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات المحققة وآفاق تطوير برامج المبادرة.
14: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار اللي اختير لها هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. تم في إطار تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتماد نمط حكامة قائم على الشفافية والالتقائية والتدبير التشاركي بما يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع وتحقيق وقع إيجابي وملموس لفائدة الفئات المستهدفة.
15: احتفاء بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت عمالة إقليم بولمان تحت إشراف السيد العامل لقاء تواصلي تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الملكي المتكامل الذي أرصد عائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تناول هذا اللقاء عرض حول حصيلة عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مراحلها الثلاث، كما تم إبراز أهمية الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
16: إقليم بولمان حرص في إطار تنزيل برامج المبادرات الوطنية للتنمية البشرية على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع ملموسة تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة خاصة بالعالم القروي.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو.
10: جرى بالحسيمة إبراز أهمية الحكامة والالتقائية في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسيخ أثرها المستدام على النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي. وشكل اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة للوقوف عند المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار المبادرة إقليميا، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاجتماعية والتنموية بإقليم الحسيمة.
17: من هذه اللجان المحلية للتنمية البشرية وكذا اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم تقترح المشاريع وتصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. إذن هذه الهندسة المؤسساتية لهذه اللجان وأجهزة الحكمة تضم في عضويتها سلطات محلية وكذا رؤساء الجماعات الترابية وكذا ممثلي الأحزاب السياسية بهذه الجماعات وكذا رؤساء اللجان بهذه الجماعات، كذلك مندوبي ومديري مصالح اللامركزة بالإقليم وممثلو المجتمع المدني.
10: تميزت هذه الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي حول شهادات وتجارب حية لمستفيدين وفاعلين جمعويين في مجال دعم مشاريع ريادة الأعمال، تم من خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح لمشاريع ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
18: صاحب سيمسيم أوفيس اللي هو واحد المكتب كيقدم عدة خدمات من بينهم تصميم تصوير والإعداد الفيديوهات الكرياسيون دي سيت ويب لي بلان 3D وتشغيل العلامات التجارية والتصاميم. الحمد لله بفضل الله والمساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرت ندير المشروع ديالي اللي كنت أنا فريلانسر بعد حليت هذا المكتب اللي كيقدم عدة خدمات.
19: صاحب شركة تريتو بريستيجيا إمزورن، مستفيد مبادرة وطنية للتنمية البشرية. المبادرة الوطنية عطتني واحد الفرصة باش نكبر المشروع ديالي ويكون في المستوى ويوفر شغل سواء النساء سواء الشباب سواء كانوا موسميين يعني عمال موسميين سواء كانوا دائمين.
10: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة مراحلها الثلاثة استطاعت أن تكرس نموذجا تنمويا يرتكز على الالتقاء والتدبير التشاركي والنجاعة في توظيف الموارد.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجرادة تعزيز العرض الصحي وإحداث مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي. الداخلة وجهة أوكستان الفرنسية تدشنان مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي. في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم. هذا المشروع يرم تقريبا وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال تكموتي.
5: يأتي تدشين هذا المركز الصحي في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات. وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل، ومجموعة نتاع الكوانين اللي عدد ديالها 16 الكانون اللي مرتقب أنها تستفد من هاد الشبكة ديال الكهرباء. كذلك وفي إطار يعني دعم الفئات ولا الأجيال الصاعدة، كاين حملة طبية لفائدة التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالمستوى الابتدائي على مستوى جامعة عين بني مطهر، وكاين مجموعة من الاختصاصات اللي غادي يستفدوا منها هاد الوليدات. بالتالي أن جميع هاد المشاريع كتركز وكتهدف يعني المحاور والأهداف ديال المرحلة الثالثة اللي هي الاهتمام بالعنصر البشري والأجيال الصاعدة، وخاصة المرأة في وضعية صعبة والأطفال في بالوسط القروي.
4: أكد رئيس مجلس جهة الدخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الدخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي مع جهة أوكستان الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفد هام: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيسة جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات.
3: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري، حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
6: تم إنجاز ما مجموعه 699 مشروعاً وعملية على مستوى عمالة وجدة أنقاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2026، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت 225.48 مليون درهم. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم بمقر ولاية جهات الشرق بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت المبادرة في إنجاز هذه المشاريع والعمليات بمبلغ يقدر ب 182.22 مليون درهم. هذه المشاريع والعمليات المنجزة على 38 مشروعاً تتوزع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، و178 مشروعاً وعملية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا 302 من المشاريع المخصصة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و181 مشروعاً أنجز في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ومن جهة أخرى وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز حماية الطفولة بوجدة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة. وبالمناسبة ذاتها تم تسليم مفاتيح 5 حافلات للنقل لفائدة هيئات من المجتمع المدني، وتدشين مشروع توسعة دار التضامن الذي تطلب استثماراً إجمالياً بلغ 3.8 مليون درهم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة قرآنية مع داخلية بغلاف مالي يقدر ب 35 مليون درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: بتنظيم من مجموعة إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، انطلقت فعاليات أسبوع إفريقيا بمشاركة المملكة المغربية. تشهد دورة هذه السنة طفرة من الابتكارات، فأسبوع إفريقيا يعد أحد أبرز المواعيد التي تنظم سنويا داخل اليونسكو، ولقد حرصنا على إشراك الشباب الإفريقي بشكل أوسع حتى يتمكن من التبادل والتعلم حول عدد من القضايا المهمة. برنامج هذه التظاهرة يتضمن مجموعة من الأنشطة يحضر فيها المغرب في مختلف فضاءات التعبير والحوار المبرمجة، لا سيما ملتقى الشباب الهادف إلى تثمين أفكار وتصورات الشباب الإفريقي، إلى جانب الندوات والمعارض ومعرض الكتابة الإفريقية. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم دعم ملموس للشباب الإفريقي من خلال تعزيز القدرات ومواكبة تجسيد أفكارهم لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعبر برنامج الاحتضان الإفريقي 100% الموجه للشباب الإفريقي. الحدث يروم تسليط الضوء على غنى المواهب والثقافات والمعارف التي تسخر بها القارة الإفريقية وطموحات شبابها في أفق تعزيزها وتثمينها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نددت البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بتصرفات غير المقبولة لأشخاص يدعون انتماءهم إلى الوفد الجزائري، وذلك خلال الفعاليات الثقافية التي احتضنتها المنظمة في إطار أسبوع إفريقيا. بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو أوضح أن ممثل المجتمع المدني المغربي الذين حضروا للمساهمة في إبراز التراث والثقافة والهوية المغربية تعرضوا لشتى أنواع الإهانات، مشيرا إلى أن الوفد الجزائري تحمل مسؤولية هذه التصرفات التي تضاعفت منذ إدراج القفطان المغربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو يوم 10 من دجنبر 2025 بنيو دلهي. وأضاف البلاغ أن هذه التصرفات التي أصبحت ممنهجة تعكس هوسا حقيقيا تجاه المغرب وتاريخه المتعدد وإشعاعه الثقافي المعترف به على الصعيد الدولي، مبرزا أن المملكة المغربية تذكر بأن تراثها موثق بشكل راسخ وثابت تاريخيا ومعترف به على نطاق واسع من قبل الهيئات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو من خلال عدة إدراجات تكرس غنى وأصالة التراث المغربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن محاولات التزييف أو الاستغلال الانتهازي لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية أو تمس بالتشبث العميق للشعب المغربي بإرثه العريق. وخلص البلاغ إلى أن البعثة الدائمة للمملكة المغربية تدعو اليونسكو إلى السهر على احترام مبادئ المنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والنزاهة الثقافية بعيدا عن أي توظيف سياسي أو محاولات للتلاعب بالتاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
8: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هذه الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
7: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
9: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
7: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية ونستهلها وطنيا. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتعزيز الحكامة المندمجة والإطار المؤسساتي للتنوع البيولوجي في المغرب، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه بالرباط لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب نحو حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. المزيد من التفاصيل معك زينب بوعادي.
11: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص، شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
10: وبإيطاليا، هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب صباح اليوم منطقة كامبي فاليغريا الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من مدينة نابولي الإيطالية، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. المعهد أوضح أن هذه الهزة تم تسجيلها في حدود الساعة 5:55 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 3 كيلومترات، مشيرا إلى أن مركزها حد في خليج بوزوليا وهي بلدة ساحلية تابعة لمدينة نابولي الكبرى. المصدر ذاته أضاف أن هزة ارتدادية أخرى أقل قوة أعقبت الهزة الأولى في تمام الساعة 5:57. الحقول الفليغرية التي تضم فوهات بركانية تسبب ثورانها قبل 40,000 عام في تأثيرات على مناخ الكوكب تثير قلق السكان والعلماء بسبب عودة نشاطها نتيجة الغازات المنبعثة من الصهارة والتي تضغط على السطح مسببة تشققات في الأرض. عربيا، نظمت وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة بيئة حلقة عمل متخصصة بعنوان إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. هذه الحلقة تأتي تزامنا مع فعاليات أسبوع عمان للاستدامة وتأكيدا على التزام سلطنة عمان بتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية والخطيرة. حلقة العمل شهدت مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة، حيث تناولت الجلسات عددا من المحاور المهمة أبرزها واقع إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في سلطنة عمان واستعراض إمكانات شركة بيئة في هذا المجال والتركيز على ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعين النفطي والصناعي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجيا، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: مدينة الرباط تحتضن أشغال نسخة 2026 من مؤتمر النمو العالمي، وذلك تحت شعار هيكلة النمو تحويل اللايقين إلى فرصة. هذا المؤتمر يندرج في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي جعلت من المغرب فاعلا في الاستقرار وقطبا للثقة ومنصة للإشعاع الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي والجنوب العالمي.
13: تناولنا مواضيع من قبيل التحول الطاقي في العالم والبيئة الإيكولوجية وكذا التمويل، وهي كلها عوامل حققت فيها مملكتنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتشكل اليوم الأساس الذي يتيح تحقيق نمو منتج وسيادي.
12: وفي كلمة بالمناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أنه سيتم قريبا إطلاق إصلاح لنموذج التكوين المستمر بالمملكة، وقال إن تطوير مرونة مؤسساتية في تصميم خريطة التكوين يعد أمرا أساسيا، وهذا هو الإصلاح القادم الذي سنعتمده بحلول بداية شهر يونيو المقبل في مجال التكوين المستمر مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية بهدف تغيير النموذج التكويني المستمر في المغرب. ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المنصات اللوجستية والصناعية والمالية أضحت تشكل الرافعات الرئيسية لخلق القيمة وتحقيق السيادة الاقتصادية بالنظر إلى سياق عالمي يتسم بعدم اليقين والتوترات الجيواقتصادية. كما أوضح أن المغرب يمتلك رصيدا من القيم الإنسانية والتضامنية والمتوازنة تتيح له السعي لتحقيق طموحات صناعية كبرى بالرغم من التحولات العالمية. نسخة 2026 التي تأتي امتدادا لنسخة 2025 من هذا المؤتمر تسعى إلى الانتقال من التفكير في أدوات التمويل إلى مقاربة أكثر شمولية لهياكل النمو تجمع بين السيادة الاقتصادية والاستثمار المنتج والبنيات التحتية والطاقة والابتكار والجاذبية والاستقرار والاندماج الإفريقي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
15: جمهورية غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. رئيس الدبلوماسية الغينية أشاد أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: العاصمة الرباط احتضنت الدورة 19 للجلسة العامة السنوية الرسمية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات حول موضوع البطاريات في الانتقال الطاقي، التقدم، التحديات والفرص بالنسبة للمغرب، وذلك بمشاركة أكاديميين وباحثين وصناعيين ومسؤولين عموميين مغاربة وأجانب.
18: الأكاديمية حسن دو دي سيونس تكنيك أورغانيزو.
17: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تنظم الجلسة النقاشية الأولى لسنة 2026، والموضوع الذي تم اختياره لهذه السنة يفرض نفسه باعتباره محددا استراتيجيا لسياسات الطاقية المعاصرة وتكنولوجيات تخزين الطاقة وخاصة البطاريات، تعد رافعة أساسية لضمان استقرار ومرونة وصمود أنظمة الطاقة. هذه الدورة تهدف إلى تقييم حصيلة التقدم العلمي والتكنولوجي المرتبط بالبطاريات الكهربائية، مع بحث آفاق المغرب في سياق عالمي يتسم بتسارع وتيرة الانتقال الطاقي وتنامي استخدام المركبات الكهربائية وتطور الشبكات الذكية. تطوير الجيل المقبل من بطاريات المركبات ذات الاستقلالية الكبيرة يتطلب بطاريات متطورة توفر كثافة طاقية لا تقل عن 300 وات، والتحدي يكمن في تصميم بطاريات قادرة على الاستجابة في آن واحد للمتطلبات التكنولوجية للمركبات الكهربائية وانتظارات السوق من حيث التكلفة والسلامة ومدة الصلاحية. وتأتي هذه التظاهرة في إطار تمديد الاحتفال بالذكرى العشرين لتنصيب أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي مناسبة أتاحت تسليط الضوء على حصيلة الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال العشرين السنة الماضية، فضلا عن آفاق عملها المستقبلي.
0: ريم راديو.
19: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
17: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك، احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة السادسة من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
20: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميزا للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة، مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
17: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
20: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة، والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
17: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقات.
0: ريم راديو.
19: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
21: شكلت الحكامة الفريدة والمنجزات الملموسة محور لقاء تواصلي منظم بوزان بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الحكامة متعددة المستويات التي طبعت تنزيل مشاريع مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أسفرت عن إطلاق دينامية تنموية محلية مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان.
22: هناك لجنة إقليمية وخمس لجان محلية للتنمية البشرية اللي عقدت حوالي 67 اجتماع وتضم في عضويتها أزيد من 160 عضو بما فيهم يعني احترام نسبة تمثيلية النساء والشباب، وهذا كامل كيجسد يعني الدور الذي تلعبه أجهزة الحكامة من أجل إخراج مشاريع تعبر عن الحاجات الحقيقية للساكنة، وكذلك يعني

0: خاصه خلال المرحله الثالثه وتحديد سبل تجويدها.
1: احنا جمعيه اللي كنسهروا على تسيير دار الامومه الترو اللي كتستقبل النساء الحوامل والنساء قبل الوضع او بعد الوضع، واللي كتستافد من الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وفي هذا الصدد ديال الذكرى التخليد الذكرى 21 المبادره الوطنيه، تم تسليم ديالنا سيارات اسعاف من طرف قسم العمل الاجتماعي لتسهيل عمليه تنقل النساء الحوامل من المنازل ديالهم للمركز الصحي، سواء على المركز الصحي على مستوى قياده سروال او للمستشفى الاقليمي ولا المستشفى الجهوي.
2: اليوم حنا في زيارة لهذا المركز اللي كيقدم مجموعة من الخدمات، على رأسها خدمة الإيواء، الخدمات القانونية اللي ما كتعطاش فقط غير هاد الوليدات اللي كيولجوا هاد المؤسسة، بل فقط كل طفل هو في وضعية غير آمنة ومحتاج ليد العون داخل هذا المركز. ثم كذلك خدمة الاستماع، المواكبة والتتبع لمجموعة من الأطفال مع ذويهم أو لا مع أمهات عازبات أو لا فئة الأيتام.
0: وعلى هامش هذا اللقاء جرى عرض في المؤسسات حول إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي تضمن شهادات لشركاء المبادرة والمستفيدين منها، إلى جانب زيارة عدد من المراكز الاجتماعية والمشاريع المستفيدة من دعم ومواكبة المبادرة.
3: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
5: نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط لقاء تواصليا خصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط احتضن حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، تخليدا للذكرى 65 لأول رحلة فضائية بشرية في تاريخ الإنسانية. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار الإرث العلمي ليوري غاغارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، وما مثله هذا الإنجاز من تحول بارز في مسار العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. سعيد بمشاركتي في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري ليوري غاغارين، فهذا الحدث يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة تخلد ذكرى أول رحلة بشرية إلى الفضاء. تدشين هذا النصب التذكاري بالمغرب له رمزية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها يوري غاغارين في الذاكرة الروسية والعالمية باعتباره رمزا لأول إنجاز بشري في غزو الفضاء. واختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا النصب التذكاري يعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع بين المغرب وروسيا. وكان رائد الفضاء والطيار السوفيتي يوري غاغارين دخل التاريخ كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي ويدور دورة كاملة حول كوكب الأرض في رحلة استغرقت 108 دقائق في 12 من أبريل سنة 1961 على متن المركبة الفضائية فوستوك 1.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا يجري مباحثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج بجمهورية تشاد عبدالله صابر فضول. هذا الاجتماع شكل مناسبة للوزيرين لاستعراض حصيلة مبادرات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، حيث أعربا عن ارتياحهما لروابط الصداقة والتضامن بين الرباط وانجامينا، مع إبراز جودة العلاقات القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، وبالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، مجددين التأكيد على الإرادة المشتركة لجعل علاقات الشراكة المغربية التشادية المتعددة الأبعاد نموذجا استثنائيا للتعاون جنوب جنوب بين الدول الإفريقية، وعزمهما على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على عقد أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في إنجامينا خلال الأشهر المقبلة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرض جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. أسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس السبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: الأخبار المغربية، ريم راديو،
3: الأخبار.

0: في لابيبور ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج, وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس, كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
1: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال, دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى, دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو, يقدر يلقى راسو في المسرح, يقدر يلقى راسو في الموسيقى, في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تيعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
2: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
3: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية, وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
4: بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء جرى تنظيم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون بحضور الكاتب العام للولاية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي المجتمع المدني, عرف تقديم عرض حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأثرها الملموس على حياة الساكنة. وعرف هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة ومنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة, مع التركيز على آليات الحكامة والتدبير المعتمدة في تنزيل البرامج والمشاريع التنموية. كما تم في إطار برنامج هذا اللقاء التوقيع على 4 اتفاقيات للشراكة تتعلق بتسليم حافلات النقل المدرسي الموجهة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعية صعبة, إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التربية والتكوين وإعادة الإدماج التابع لجمعية الساقية الحمراء للرعاية الاجتماعية للإطلاع على الخدمات المقدمة والمجهودات المبذولة في مجال المواكبة الاجتماعية والإدماج.
5: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو, المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع, ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير, تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تحت شعار تنظيم مهن العمل الاجتماعي رافعة لتزويد خدمات الرعاية الاجتماعية، جرى بسلا تسليم شهادات الاعتماد للدفعة الأولى من العاملات والعاملين الاجتماعيين خلال لقاء وطني نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
8: عندنا طبعا مرحلة مقبلة كتتعلق بالناس اللي هما كيشتغلوا في مجال العمل الاجتماعي ولكن ما عندوش شواهد. هاد المرحلة الثانية حتى هي غادي تكون مقسمة على مرحلتين، جزء فئة غادي تخضع للتكوين استكمال التكوين من طرف الوزارة قبل ما تاخد شهادة الاعتماد، وفئة غادي تنظم واحد المباراة وطنية على إثرها غادي تسلم شواهد الاعتماد.
9: هذه المبادرة تسعى إلى تنظيم مهن العمل الاجتماعي وفتح أفق جديدة للعاملات والعاملين الاجتماعيين، ونتمنى أن نكون في حسن ظن الجميع كعاملات وعاملين اجتماعيين مستقبلا.
7: برنامج اللقاء تضمن عرض شريط فيديو قصير حول برنامج تنظيم مهن العمل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم ندوة تمحورت حول موضوع مهنة العمل الاجتماعي نحو التأهيل وتجويد الخدمات. ويشكل هذا اللقاء مرحلة جديدة في مسار تنزيل ورش تنظيم مهن العمل الاجتماعي تقوم على الاعتراف بالكفاءات المهنية وضمان الجودة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
10: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: شهدت عمالة المحمدية في الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 541 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لفائدة أزيد من 430 ألف مستفيد. وبحسب معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال أشغال الدورة 54 للجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي تتزامن مع تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن هذه المشاريع عبأت غلافا ماليا إجماليا نهز 213 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يفوق 84%. ومن جهة أخرى، تم تنظيم زيارة إلى مركز المهارات والمسارات المهنية وريادة الأعمال مبروكة الكائن ببني خلف التابعة لعمالة المحمدية.
3: هذا المركز يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في البرنامج الثالث ديالها اللي هو التمكين الاقتصادي للشباب، في المحور الأول ديالو اللي هو تمكين تشغيل بالنسبة للشباب. إذن هذا المركز اليوم كان الافتتاح ديالو بمناسبة الذكرى 26 للمبادرة الوطنية. هذا الفضاء الهدف ديالو هو أنه يوفر تكوينات للشباب، تكوينات سريعة اللي كتمكنهم من أنهم يكون عندهم واحد الولوج لسوق الشغل. هاد التكوينات ما تتكونش تكوينات جاهزة، ولكن تتكون نابعة من الاحتياجات ديال الشركات اللي تتكون في المجال الترابي لعمالة المحمدية، اللي كنعرفوا البزوان ديالهم ونيفو ديال لا فورماسيون، وكنديروا ان مونتاج دو فورماسيون انصامبل باش ان هاد الشركات يقدروا انهم يستقبلوا هاد الشباب في واحد البيئه ديال العمل اللي غادي تخليهم يكون عندهم اندماج اقتصادي ان شاء الله.
2: هذه البنيه تندرج في اطار البرنامج الثالث للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه المخصصه لتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، لا سيما المحور الخاص تعزيز قابلية التشغيل.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: احتفت عمالة المضيق الفنيدق بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم خلال اللقاء إبراز الانتقال النوعي في فلسفة المبادرة، حيث لم تعد المشاريع تقتصر على الدعم المادي أو إنجاز البنى التحتية، بل باتت تركز على تجويد آليات الحكامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي هذا الإطار تم تقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية على صعيد تراب العمالة، والتي شملت إنجاز 555 مشروعا خلال الفترة 2019-2025 بتكلفة إجمالية فاقت 230 مليون درهم، واستفاد منها ما يزيد عن 200,000 مستفيدة ومستفيد.
5: يشكل هذا الحفل اللي كيتنظم اليوم تحت إشراف اللجنة المحلية للتنمية البشرية للمضيق العليين، واللي حضروا الفاعلون المحليون وأعضاء مختلف الهيئات الحكامة على المستوى الإقليمي والمحلي، فرصة لمناقشة أدوار الهيئات يعني الحكامة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأفاق تطوير عملها باعتبارها ركيزة أساسية وفاعل مهم في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: هذه المبادرة هذه اللي جات من أجل الارتقاء التغلب على الإشكاليات الاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، اللي كيف ما كنعرفوا جميع لأنها تتركز أساسا على الرأسمال البشري، وهي مرت من 3 مراحل، كل مرحلة كانت تستهدف محور معين. هذه المبادرة هذه السامية هي من أجل التنزيل ديالها، وتم وضع أجهزة للحكامة في إطار التدبير ديالها. ومن لما نتحدث عن أجهزة الحكامة فإننا نتحدث عن بلوغ، عن إرساء مشاريع وتحقيق أهداف يعني محددة. كنعرفوا على أن كتجسيد لأجهزة الحكامة هناك لجان محلية، وكذلك هناك لجنة إقليمية، كما أن هناك لجنة جهوية ولجنة مركزية.
2: وجرى بالمناسبة تكريم السيدة يسرى الدباغ مستفيدة من مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بالمضيق، والتي حصلت على المرتبة 2 في الألعاب الإقليمية للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تسليم 4 عربات للنقل المدرسي بالوسط القروي.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: في خطوة تكنولوجية رائدة لحماية الذاكرة الثقافية، أعلنت مكتبة الإسكندرية عن إنتاج ورق مصري صنع مخصص للترميم والحفظ الدائم للمخطوطات والوثائق النادرة. هذا الإنجاز الذي قاده مركز ومتحف المخطوطات بالمكتبة يعتمد بالكامل على خامات محلية، أبرزها ألياف القطن المصري طويل التيلة، ليقدم مادة ورقية تصنع يدويا وتجمع بين المتانة الفيزيائية والاستقرار الكيميائي، مما يضمن حفظ التراث لأجيال قادمة دون المساس بسلامة الوثيقة الأصلية.
8: هنا في الوحدة الحمد لله تم الحصول مؤخرا على شهادتين ايزو على جودة الورق اللي احنا مستخرج منه. دلوقتي من ايام الكورونا ظهرت عندنا شورتج في ان احنا نستورد الورق الياباني الخاص بترميم المخطوطات، وهو يعتبر احسن ورق على مستوى العالم، فبالتالي كان عندنا صعوبة في الاستيراد والامكانيات الاقتصادية. قعدنا ندور على خامات اخرى محلية عشان نقدر نلحق المخطوطات الموجودة في المكتبة.
7: عملية التصنيع ترتكز أيضا على رؤية صديقة للبيئة، حيث تعتمد على إعادة تدوير قصاصات القطن الناتجة عن مصانع الغزل والنسيج ومعالجتها بتقنية دقيقة، وهي خطوة هامة نحو توطين صناعة مستلزمات الترميم والحد من استيراد المواد باهظة الثمن، مع ضمان استخدام مواد خالية من الأحماض وقابلة للاسترجاع.
9: الحفظ الوقائي بيعتبر ان بنعمل المجموعه دي او بنعمل القصه دي عن طريق اجهزه بتقيس درجات الحراره والرطوبه النسبيه والاضاءه والملوثات الهوائيه على 24/7. ده الجزء الاول. الجزء الثاني بيخش مجموعه من الكيميائيين بيتعمل لهم سبريدنج، بيشوفوا اماكن الحفظ المتاحف وبيعرفوا اذا كان في تلف بيقدروا يشوفوه بالنظر او اذا كان في شكل من اشكال التلف. فكده احنا بنعمل كومباينيشن ما بين الاجهزه وما بين الرؤيه.
7: وبهذا الإنجاز تواصل مكتبة الإسكندرية ترسيخ حضورها في مجال الابتكار المرتبط بصون الذاكرة الثقافية من خلال الجمع بين البحث العلمي والتطبيق التقني في مسار يهدف إلى حماية التراث الإنساني من هشاشة الزمن وتقلبات المادة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: خط يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات جوجل ديب مايند ومايكروسوفت وإكس وإي آي، والتي ستتيح لها الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها لتقييم قدراتها قبل طرحها. وذكر مركز المعايير والابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيجري تقييمات وأبحاث موجهة لفهم قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما بشكل أفضل وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أن الإجراءات العلمية الصارمة والمستقلة ضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما وتأثيراته على الأمن القومي. وفي اليوم الأول من ولايته في 21 يناير 2025، ألغى دونالد ترامب مرسوما أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يفرض على الشركات في هذا القطاع على وجه الخصوص تقديم بعض البيانات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: تحت شعار تنظيم مهن العمل الاجتماعي رافعة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية، جرى بسلا تسليم شهادات الاعتماد للدفعة الأولى من العاملات والعاملين الاجتماعيين خلال لقاء وطني نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
4: عندنا طبعا مرحلة مقبلة كتتعلق بالناس اللي هم كيشتغلوا في مجال العمل الاجتماعي ولكن ما عندوش شواهد. هاد المرحلة الثانية حتى هي غادي تكون مقسمة على مرحلتين. جزء فئة غادي تخضع للتكوين، استكمال التكوين من طرف الوزارة قبل ما تاخذ شهادة الاعتماد، وفئة غادي تنظم واحد المبادرة وطنية على إثرها غادي تسلم شواهد الاعتماد.
5: هذه المبادرة تسعى إلى تنظيم مهن العمل الاجتماعي وفتح أفق جديدة للعاملات والعاملين الاجتماعيين، ونتمنى أن نكون في حسن ظن الجميع كعاملات وعاملين اجتماعيين مستقبلا.
3: برنامج اللقاء تضمن عرض شريط فيديو قصير حول برنامج تنظيم مهن العمل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم ندوة تمحورت حول موضوع مهنة العمل الاجتماعي نحو التأهيل وتجويد الخدمات. ويشكل هذا اللقاء مرحلة جديدة في مسار تنزيل ورش تنظيم مهن العمل الاجتماعي تقوم على الاعتراف بالكفاءات المهنية وضمان الجودة.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي راينا فوربين تجدد التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف عبرت عنه عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية هايتي تجدد التأكيد على الموقف الراسخ والداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. وفي بيان مشترك تم توقيعه أشادت هايتي كذلك بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
8: وقنا على خارطة الطريق للتعاون لثلاث سنوات المقبلة واللي كتشمل مجموعة ديال القطاعات، سواء مجال التكوين، سواء مجال الفلاحي، سواء مجال التعاون التقني، سواء المجال الأمني.
7: الوزيرة الهايتية أشادت كذلك بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
7: جمهورية غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. رئيس الدبلوماسية الغينية أشاد أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
6: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. في خطوة تكنولوجية رائدة لحماية الذاكرة الثقافية، أعلنت مكتبة الإسكندرية عن إنتاج ورق مصري صنع مخصص للترميم والحفظ الدائم للمخطوطات والوثائق النادرة. هذا الإنجاز الذي قاده مركز ومتحف المخطوطات بالمكتبة يعتمد بالكامل على خامات محلية أبرزها ألياف القطن المصري طويل التيلة، ليقدم مادة ورقية تصنع يدويا وتجمع بين المتانة الفيزيائية والاستقرار الكيميائي، مما يضمن حفظ التراث لأجيال قادمة دون المساس بسلامة الوثيقة الأصلية.
3: هنا في الوحدة الحمد لله تم الحصول مؤخرا على شهادتين ايزو على جودة الورق اللي احنا مستخرج منه. دلوقتي من ايام الكورونا ظهرت عندنا شورتج في ان احنا نستورد الورق الياباني الخاص بترميم المخطوطات، وهو يعتبر احسن ورق على مستوى العالم، فبالتالي كان عندنا صعوبة في الاستيراد والامكانيات الاقتصادية. قعدنا ندور على خامات اخرى محلية عشان نقدر نلحق المخطوطات الموجودة في المكتبة.
1: عملية التصنيع ترتكز أيضا على رؤية صديقة للبيئة، حيث تعتمد على إعادة تدوير قصاصات القطن الناتجة عن مصانع الغزل والنسيج ومعالجتها بتقنية دقيقة، وهي خطوة هامة نحو توطين صناعة مستلزمات الترميم والحد من استيراد المواد باهظة الثمن، مع ضمان استخدام مواد خالية من الأحماض وقابلة للاسترجاع.
4: الحفظ الوقائي بيعتبر ان بنعمل المجموعه دي او بنعمل القصه دي عن طريق اجهزه بتقيس درجات الحراره والرطوبه النسبيه والاضاءه والملوثات الهوائيه على 24/7. ده الجزء الاول. الجزء الثاني بيخش مجموعه من الكيميائيين بيتعمل لهم سبريدنج، بيشوفوا الاماكن الحفظ المتاحف وبيعرفوا اذا كان في تلف بيقدروا يشوفوه بالنظر او اذا كان في شكل من اشكال التلف. فكده احنا بنعمل كومباينيشن ما بين الاجهزه وما بين الرؤيه.
1: وبهذا الإنجاز تواصل مكتبة الإسكندرية ترسيخ حضورها في مجال الابتكار المرتبط بصون الذاكرة الثقافية من خلال الجمع بين البحث العلمي والتطبيق التقني في مسار يهدف إلى حماية التراث الإنساني من هشاشة الزمن وتقلبات المادة.
2: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
1: إفريقيا
7: هذا اليوم،
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
6: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف: إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا: لم أتخذ هذا القرار باستخفاف. وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
8: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانات السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
8: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار، موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 2797. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
14: هاد الشراكة اليوم في بحال اللي قلت كتعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
13: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا، وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط لقاء تواصليا خصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
16: غيم راديو. غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
17: نددت البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بتصرفات غير المقبولة لأشخاص يدعون انتماءهم إلى الوفد الجزائري وذلك خلال الفعاليات الثقافية التي احتضنتها المنظمة في إطار أسبوع إفريقيا. بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو أوضح أن ممثل المجتمع المدني المغربي الذين حضروا للمساهمة في إبراز التراث والثقافة والهوية المغربية تعرضوا لشتى أنواع الإهانات مشيرا إلى أن الوفد الجزائري تحمل مسؤولية هذه التصرفات التي تضاعفت منذ إدراج القفطان المغربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو يوم 10 من دجنبر 2025 بنيودلهي. وأضاف البلاغ أن هذه التصرفات التي أصبحت ممنهجة تعكس هوسا حقيقيا تجاه المغرب وتاريخه المتعدد وإشعاعه الثقافي المعترف به على الصعيد الدولي مبرزا أن المملكة المغربية تذكر بأن تراثها موثق بشكل راسخ وثابت تاريخيا ومعترف به على نطاق واسع من قبل الهيئات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو من خلال عدة إدراجات تكرس غنى وأصالة التراث المغربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن محاولات التزييف أو الاستغلال الانتهازي لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية أو تمس بتشبث العميق للشعب المغربي بإرثه العريق. وخلص البلاغ إلى أن البعثة الدائمة للمملكة المغربية تدعو اليونسكو إلى السهر على احترام مبادئ المنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والنزاهة الثقافية بعيدا عن أي توظيف سياسي أو محاولات للتلاعب بالتاريخ.
10: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تسمى

0: الإقليمية للتنمية البشرية بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الحكامة متعددة المستويات التي طبعت تنزيل مشاريع مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أسفرت عن إطلاق دينامية تنموية محلية مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان.
1: هناك لجنة إقليمية وخمس لجان محلية للتنمية البشرية اللي عقدت حوالي 67 اجتماع وتضم في عضوياتها أزيد من 160 عضو بما فيهم يعني احترام نسبة تمثيلية النساء والشباب، وهذا كامل كيجسد يعني الدور الذي تلعبه أجهزة الحكامة من أجل إخراج مشاريع تعبر عن الحاجيات الحقيقية للساكنة، وكذلك يعني تنخرط بشكل فعال على المستوى الميداني من أجل تنزيل هذه المشاريع والتي كان لها ولله الحمد الأثر الملموس في إنجاز المشاريع.
0: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجسد نموذجا للتعبئة الجماعية والتشاركية والحكامة الجيدة من أجل تعزيز المكتسبات والتركيز على تنمية الرأس المالي البشري وتحسين ظروف عيش الأجيال الصاعدة. وهذا اللقاء شكل فرصة مهمة لتقييم حصيلة المنجزات خاصة خلال المرحلة الثالثة وتحديد سبل تجويدها.
2: احنا جمعيه اللي كنسهروا على تسيير دار الامومه الترو اللي كتستقبل النساء الحوامل والنساء قبل الوضع او لا بعد الوضع، واللي كتستافد من الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وفي هذا الصدد ديال الذكرى التخليد الذكرى 21 المبادره الوطنيه، تم تسليم ديالنا سيارات اسعاف من طرف قسم العمل الاجتماعي لتسهيل عمليه تنقل النساء الحوامل من المنازل ديالهم للمركز الصحي، سواء على المركز الصحي على مستوى قياده سروال او للمستشفى الاقليمي ولا المستشفى الجهوي.
3: اليوم حنا في زيارة لهذا المركز اللي كيقدم مجموعة من الخدمات، على رأسها خدمة الإيواء، الخدمات القانونية اللي ما كتعطاش فقط غير هاد الوليدات اللي كي يولجوا هاد المؤسسة، بل فقط كل طفل هو في وضعية غير آمنة ومحتاج ليد العون داخل هذا المركز. ثم كذلك خدمة الاستماع، المواكبة والتتبع لمجموعة من الأطفال مع ذويهم أو لا مع أمهات عازبات أو لا فئة الأيتام.
0: وعلى هامش هذا اللقاء جرى عرض في المؤسسات حول إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي تضمن شهادات لشركاء المبادرة والمستفيدين منها، إلى جانب زيارة عدد من المراكز الاجتماعية والمشاريع المستفيدة من دعم ومواكبة المبادرة.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
6: احتفت عمالة المضيق الفنيدق بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم خلال اللقاء إبراز الانتقال النوعي في فلسفة المبادرة، حيث لم تعد المشاريع تقتصر على الدعم المادي أو إنجاز البنى التحتية، بل باتت تركز على تجويد آليات الحكامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي هذا الإطار تم تقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية على صعيد تراب العمالة، والتي شملت إنجاز 555 مشروعاً خلال الفترة 2019-2025 بتكلفة إجمالية فاقت 230 مليون درهم، واستفاد منها ما يزيد عن 200 ألف مستفيدة ومستفيد.
7: يشكل هذا الحفل اللي كيتنظم اليوم تحت إشراف اللجنة المحلية للتنمية البشرية المضيق العليين، واللي حضروا الفاعلون المحليون وأعضاء مختلف الهيئات الحكامة على المستوى الإقليمي والمحلي، فرصة لمناقشة أدوار الهيئات يعني الحكامة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأفاق تطوير عملها باعتبارها ركيزة أساسية وفاعل مهم في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذه المبادرة هذه اللي جات من أجل الارتقاء التغلب على الإشكاليات الاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة اللي كيفما كنعرفوا جميع لأنها

0: تتركز أساساً على الرأسمال البشري، وهي مرت من 3 مراحل، كل مرحلة كانت تستهدف محور معين. هذه المبادرة هذه السامية هي من أجل التنزيل ديالها، وتم وضع أجهزة للحكامة في إطار التدبير ديالها. ومن لما نتحدث عن أجهزة الحكامة فإننا نتحدث عن بلوغ، عن إرساء مشاريع وتحقيق أهداف يعني محددة. كنعرفوا على أن كتجسيد لأجهزة الحكامة هناك لجان محلية، وكذلك هناك لجنة إقليمية، كما أن هناك لجنة جهوية ولجنة مركزية.
1: وجرى بالمناسبة تكريم السيدة يسرى الدباغ، مستفيدة من مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بالمضيق، والتي حصلت على المرتبة 2 في الألعاب الإقليمية للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم تسليم 4 عربات للنقل المدرسي بالوسط القروي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط احتضن حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، تخليدا للذكرى 65 لأول رحلة فضائية بشرية في تاريخ الإنسانية. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار الإرث العلمي ليوري غاغارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، وما مثله هذا الإنجاز من تحول بارز في مسار العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. سعيد بمشاركتي في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري ليوري غاغارين، فهذا الحدث يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة تخلد ذكرى أول رحلة بشرية إلى الفضاء. تدشين هذا النصب التذكاري بالمغرب له رمزية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها يوري غاغارين في الذاكرة الروسية والعالمية، باعتباره رمزا لأول إنجاز بشري في غزو الفضاء. واختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا النصب التذكاري يعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع بين المغرب وروسيا. وكان رائد الفضاء والطيار السوفيتي يوري غاغارين دخل التاريخ كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي ويدور دورة كاملة حول كوكب الأرض في رحلة استغرقت 108 دقائق في 12 من أبريل سنة 1961 على متن المركبة الفضائية فوستوك 1.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مدينة الرباط تحتضن أشغال نسخة 2026 من مؤتمر النمو العالمي، وذلك تحت شعار هيكلة النمو تحويل اللايقين إلى فرصة. هذا المؤتمر يندرج في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من المغرب فاعلا في الاستقرار وقطبا للثقة ومنصة للإشعاع الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي والجنوب العالمي.
6: تناولنا مواضيع من قبيل التحول الطاقي في العالم والبيئة الإيكولوجية وكذا التمويل، وهي كلها عوامل حققت فيها مملكتنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتشكل اليوم الأساس الذي يتيح تحقيق نمو منتج وسيادي.
4: وفي كلمة بالمناسبة أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أنه سيتم قريبا إطلاق إصلاح لنموذج التكوين المستمر بالمملكة، وقال إن تطوير مرونة مؤسساتية في تصميم خريطة التكوين يعد أمرا أساسيا، وهذا هو الإصلاح القادم الذي سنعتمده بحلول بداية شهر يونيو المقبل في مجال التكوين المستمر مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر في تحديد الاحتياجات التكوينية بهدف تغيير نموذج التكوين المستمر في المغرب. ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المنصات اللوجستية والصناعية والمالية أضحت تشكل الرافعات الرئيسية لخلق القيمة وتحقيق السيادة الاقتصادية بالنظر إلى سياق عالمي يتسم بعدم اليقين والتوترات الجيواقتصادية. كما أوضح أن المغرب يمتلك رصيدا من القيم الإنسانية والتضامنية والمتوازنة تتيح له السعي لتحقيق طموحات صناعية كبرى بالرغم من التحولات العالمية. نسخة 2026 التي تأتي امتدادا لنسخة 2025 من هذا المؤتمر تسعى إلى الانتقال من التفكير في أدوات التمويل إلى مقاربة أكثر شمولية لهياكل النمو تجمع بين السيادة الاقتصادية والاستثمار المنتج والبنيات التحتية والطاقة والابتكار والجاذبية والاستقرار والاندماج الإفريقي.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول مثل اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدا من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معاه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعه وماشي من حقه، او لما كيسوق معلومات كاذبه على سلعته باش يبيع اكثر. فهاد السلوك مع الوقت كيقتل الثقه بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده، والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الامان، حيت كل واحد غيولي يشك في الاخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا، وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة، والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة، أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور، الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين، ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعة، أو لأنهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعة، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لأنه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون أدنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا لها يمكن اعتبارها مؤقتة، حيت الحقيقة دي ما كتبان في آخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش أكيد كيفقد راحته النفسية، حيت ديما خايف يتكتشف أمره. هاد السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق، وأن الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج أكثر من إمكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعدة مثلا عن طريق دروس تقوية، حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسة عندها دور، خاصة تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش، وتساعد في التربية ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة، ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيت مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة، بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
9: السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة، محور ندوة علمية احتضنتها مدينة بن ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
10: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهة بني ملال الخنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
9: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة، وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي.
3: غيم راديو. غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
12: جرى بالحسيمة إبراز أهمية الحكامة والالتقائية في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسيخ أثرها المستدام على النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي. وشكل اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة للوقوف عند المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار المبادرة إقليميا، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاجتماعية والتنموية بإقليم الحسيمة.
13: من هذه اللجان المحلية للتنمية البشرية وكذا اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم تقترح المشاريع وتصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. إذن هذه الهندسة المؤسساتية لهذه اللجان وأجهزة الحكمة تضم في عضويتها سلطات محلية وكذا رؤساء الجماعات الترابية وكذا ممثلي الأحزاب السياسية بهذه الجماعات وكذا رؤساء اللجان بهذه الجماعات، كذلك مندوبي ومديري مصالح اللامركزة بالإقليم وممثلو المجتمع المدني.
12: تميزت هذه الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي حول شهادات وتجارب حية لمستفيدين وفاعلين جمعويين في مجال دعم مشاريع ريادة الأعمال، تم من خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح لمشاريع ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
14: صاحب سيمسيم أوفيس هو واحد المكتب يقدم عدة خدمات، من بينهم تصميم تصوير والإعداد الفيديوهات، الكرياسيون دي سيت ويب، لي بلان 3D وتشغيل العلامات التجارية والتصاميم. الحمد لله بفضل الله والمساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرت ندير المشروع ديالي اللي كنت أنا فريلانسر بعد حليت هذا المكتب اللي كيقدم هذه عدة خدمات.
15: صاحب شركة تريتو بريستيجيا إمزورن، مستفيد مبادرة وطنية للتنمية البشرية. المبادرة الوطنية أعطتني واحد الفرصة باش نكبر المشروع ديالي ويكون في المستوى ويوفر شغل سواء النساء سواء الشباب سواء كانوا موسميين يعني عمال موسميين سواء كانوا دائمين.
12: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة مراحلها الثلاثة استطاعت أن تكرس نموذجا تنمويا يرتكز على الالتقاء والتدبير التشاركي والنجاعة في توظيف الموارد.
3: غيم راديو. غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح الخميس مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. يترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برئاسة الوفد الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلا، تلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
18: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها. وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
17: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
19: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن أقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
17: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
5: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
6: هدفنا هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاحها على دول آسيوية.
5: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
4: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية الليبيا فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.87 مليار درهم. وعلى مستوى النفقات، فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل، سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إيرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
7: مغربيات استثنائيات في مجال العلوم، شعار الدورة 16 للموائد المستديرة أربوة والمتوسط التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. هذه الدورة تسلط الضوء على مسارات عالمات مغربيات عدن بفضل التزامهن واكتشافاتهن اقتحام حدود المعرفة في مجالات متنوعة مثل جيولوجيا النيازك وعلم الفيروسات والميكانيكا الحيوية والذكاء الاصطناعي والجغرافيا اللغوية والأمن الغذائي. ومن بين الشخصيات العلمية المكرمة في هذه الدورة هناك إلهام القادري ونجاة مختار وحسناء الشناوي، إلى جانب باحثات ومسؤولات أكاديمية أخريات ينتمين إلى مؤسسات رائدة. ويرسي هذا الحدث إطار تعاون أكاديمي يهدف إلى هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي الممتد في الزمن، ويجمع باحثين ومسؤولين أكاديميين وخبراء من مختلف التخصصات لمناقشة إشكاليات مرتبطة بالتحولات المعاصرة. برنامج هذه الدورة التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 21 من مايو الجاري يتضمن ندوات وموائد مستديرة ستتناول على الخصوص تحديات تمكين المرأة في مجال العلوم وتعزيز المسارات المهنية العلمية للنساء في المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط إلى جانب تعليم الفتيات والتوجيه المهني، وذلك من منظور عابر للحدود يركز بقوة على الجانب العلمي. ومن خلال هذه الدورة تساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي يركز على ظروف إنتاج المعرفة وتداولها واستخداماتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك، احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة السادسة من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
7: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميزا للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة، مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
9: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
7: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة، والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
9: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقات.
1: الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء. جرى تنظيم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون بحضور الكاتب العام للولاية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي المجتمع المدني، عرف تقديم عرض حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأثرها الملموس على حياة الساكنة. وعرف هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة ومنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، مع التركيز على آليات الحكامة والتدبير المعتمدة في تنزيل البرامج والمشاريع التنموية. كما تم في إطار برنامج هذا اللقاء التوقيع على 4 اتفاقيات للشراكة تتعلق بتسليم حافلات النقل المدرسي الموجهة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعية صعبة، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التربية والتكوين وإعادة الإدماج التابع لجمعية الساقية الحمراء للرعاية الاجتماعية للإطلاع على الخدمات المقدمة والمجهودات المبذولة في مجال المواكبة الاجتماعية والإدماج.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حصاد الجهاد،
11: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا يجري مباحثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج بجمهورية تشاد عبدالله صابر فضول. هذا الاجتماع شكل مناسبة للوزيرين لاستعراض حصيلة مبادرات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، حيث أعربا عن ارتياحهما لروابط الصداقة والتضامن بين الرباط وانجامينا، مع إبراز جودة العلاقات القائمة

0: الأونية والجمعيات المحلية.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: نظم ببولمان لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكل مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات المحققة وآفاق تطوير برامج المبادرة.
4: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار اللي اختير لها هذه السنة حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. تم في إطار تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتماد نمط حكامة قائم على الشفافية والالتقائية والتدبير التشاركي بما يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع وتحقيق وقع إيجابي وملموس لفائدة الفئات المستهدفة.
5: احتفاء بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت عمالة إقليم بولمان تحت إشراف السيد العامل لقاء تواصلي تحت شعار حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الملكي المتكامل الذي أرصد عائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تناول هذا اللقاء عرض حول حصيلة عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مراحلها الثلاث، كما تم إبراز أهمية الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
0: إقليم بولمان حرص في إطار تنزيل برامج المبادرات الوطنية للتنمية البشرية على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع ملموسة تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة خاصة بالعالم القروي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
6: المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد في إعلان الرباط بالدور المحوري للمغرب باعتباره مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين، كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. وفي كلمته خلال أشغال هذا المؤتمر دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، مضيفا أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر تعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: Je pense que la France et le Maroc sont deux acteurs majeurs.
8: المغرب وفرنسا فاعلان رئيسيان في تجديد عمليات حفظ السلام، فهذا المؤتمر الذي ينخرط فيه المغرب وفرنسا بشكل كامل يشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء حول هذه القضية الهامة، وبالتالي سنحرز تقدما معا من أجل إسماع صوت التعددية وتجديد عمليات حفظ السلام في عالم يشهد اضطرابات متزايدة.
6: وفي كلمة مسجلة أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، ومن جانبه أكد وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان

0: نويل بارو أن المملكة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في مجال حفظ السلام وشريكا أساسيا في القارة الإفريقية.
1: تنظيم هذا المؤتمر الوزاري يأتي في ظرفية حاسمة بالنسبة لعمليات حفظ السلام، فهي تجري في سياق معقد للغاية نظرا لتغير طبيعة النزاعات لا سيما الجرائم العابرة للحدود، ولهذا فإن هذا المؤتمر يتيح استعراض هذه التحديات وملائمتها مع سياق متطور. كان من المهم جدا بالنسبة لجمهورية الكونغو أن تشارك في هذا المؤتمر الذي يتيح إطلاق تفكير مشترك بين الدول الفرنكوفونية حول حلول جديدة في إطار إصلاح منظمة الأمم المتحدة.
0: ومن خلال إعلان الرباط عبر الوزراء المشاركون في المؤتمر عن استعدادهم للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية، من خلال على الخصوص اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية والتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات، بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: تم إنجاز ما مجموعه 699 مشروعاً وعملية على مستوى عمالة وجد أنجاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2026، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت 225.48 مليون درهم. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم بمقر ولاية جهات الشرق بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت المبادرة في إنجاز هذه المشاريع والعمليات بمبلغ يقدر ب 182.22 مليون درهم. هذه المشاريع والعمليات المنجزة على 38 مشروعاً تتوزع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، و178 مشروعاً وعملية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا 302 من المشاريع المخصصة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و181 مشروعاً أنجز في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ومن جهة أخرى وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز حماية الطفولة بوجدة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة. وبالمناسبة ذاتها تم تسليم مفاتيح 5 حافلات للنقل لفائدة هيئات من المجتمع المدني، وتدشين مشروع توسعة دار التضامن الذي تطلب استثمارا إجماليا بلغ 3.8 مليون درهم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة قرآنية مع داخلية بغلاف مالي يقدر ب 35 مليون درهم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: العاصمة الرباط احتضنت الدورة 19 للجلسة العامة السنوية الرسمية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات حول موضوع البطاريات في الانتقال الطاقي، التقدم، التحديات والفرص بالنسبة للمغرب، وذلك بمشاركة أكاديميين وباحثين وصناعيين ومسؤولين عموميين مغاربة وأجانب. أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تنظم الجلسة النقاشية الأولى لسنة 2026، والموضوع الذي تم اختياره لهذه السنة يفرض نفسه باعتباره محددا استراتيجيا لسياسات الطاقية المعاصرة وتكنولوجيات تخزين الطاقة وخاصة البطاريات، تعد رافعة أساسية لضمان استقرار ومرونة وصمود أنظمة الطاقة. هذه الدورة تهدف إلى تقييم حصيلة التقدم العلمي والتكنولوجي المرتبط بالبطاريات الكهربائية مع بحث آفاق المغرب في سياق عالمي يتسم بتسارع وتيرة الانتقال الطاقي وتنامي استخدام المركبات الكهربائية وتطور الشبكات الذكية. تطوير الجيل المقبل من بطاريات المركبات ذات الاستقلالية الكبيرة يتطلب بطاريات متطورة توفر كثافة طاقية لا تقل عن 300 وات، والتحدي يكمن في تصميم بطاريات قادرة على الاستجابة في آن واحد للمتطلبات التكنولوجية للمركبات الكهربائية وانتظارات السوق من حيث التكلفة والسلامة ومدة الصلاحية. وتأتي هذه التظاهرة في إطار تمديد الاحتفال بالذكرى العشرين لتنصيب أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي مناسبة أتاحت تسليط الضوء على حصيلة الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال العشرين السنة الماضية، فضلا عن آفاق عملها المستقبلي.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: مغربيات استثنائيات في مجال العلوم، شعار الدورة 16 للموائد المستديرة أربوة والمتوسط التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. هذه الدورة تسلط الضوء على مسارات عالمات مغربيات عدن بفضل التزامهن واكتشافاتهن اقتحام حدود المعرفة في مجالات متنوعة مثل جيولوجيا النيازك وعلم الفيروسات والميكانيكا الحيوية والذكاء الاصطناعي والجغرافيا اللغوية والأمن الغذائي. ومن بين الشخصيات العلمية المكرمة في هذه الدورة هناك إلهام القادري ونجاة مختار وحسناء الشناوي، إلى جانب باحثات ومسؤولات أكاديميات أخريات ينتمين إلى مؤسسات رائدة. ويرسي هذا الحدث إطار تعاون أكاديمي يهدف إلى هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي الممتد في الزمن، ويجمع باحثين ومسؤولين أكاديميين وخبراء من مختلف التخصصات لمناقشة إشكاليات مرتبطة بالتحولات المعاصرة. برنامج هذه الدورة التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 21 من مايو الجاري يتضمن ندوات وموائد مستديرة ستتناول على الخصوص تحديات تمكين المرأة في مجال العلوم وتعزيز المسارات المهنية العلمية للنساء في المغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تعليم الفتيات والتوجيه المهني، وذلك من منظور عابر للحدود يركز بقوة على الجانب العلمي. ومن خلال هذه الدورة تساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في هيكلة فضاء للحوار العلمي الدولي يركز على ظروف إنتاج المعرفة وتداولها واستخداماتها.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.مر.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بتنظيم من مجموعة إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، انطلقت فعاليات أسبوع إفريقيا بمشاركة المملكة المغربية. تشهد دورة هذه السنة طفرة من الابتكارات، فأسبوع إفريقيا يعد أحد أبرز المواعيد التي تنظم سنويا داخل اليونسكو، ولقد حرصنا على إشراك الشباب الإفريقي بشكل أوسع حتى يتمكن من التبادل والتعلم حول عدد من القضايا المهمة. برنامج هذه التظاهرة يتضمن مجموعة من الأنشطة يحضر فيها المغرب في مختلف فضاءات التعبير والحوار المبرمجة، لا سيما ملتقى الشباب الهادف إلى تثمين أفكار وتصورات الشباب الإفريقي، إلى جانب الندوات والمعارض ومعرض الكتاب الإفريقي. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم دعم ملموس للشباب الإفريقي من خلال تعزيز القدرات ومواكبة تجسيد أفكارهم لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعبر برنامج الاحتضان الإفريقي 100% الموجه للشباب الإفريقي. الحدث يروم تسليط الضوء على غنى المواهب والثقافات والمعارف التي تسخر بها القارة الإفريقية وطموحات شبابها في أفق تعزيزها وتثمينها.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: في خطوة تكنولوجية رائدة لحماية الذاكرة الثقافية، أعلنت مكتبة الإسكندرية عن إنتاج ورق مصري صنع مخصص للترميم والحفظ الدائم للمخطوطات والوثائق النادرة. هذا الإنجاز الذي قاده مركز ومتحف المخطوطات بالمكتبة يعتمد بالكامل على خامات محلية أبرزها ألياف القطن المصري طويل التيلة، ليقدم مادة ورقية تصنع يدويا وتجمع بين المتانة الفيزيائية والاستقرار الكيميائي، مما يضمن حفظ التراث لأجيال قادمة دون المساس بسلامة الوثيقة الأصلية.
9: هنا في الوحدة الحمد لله تم الحصول مؤخرا على شهادتين ايزو على جودة الورق اللي احنا مستخرج منه. دلوقتي من ايام الكورونا ظهرت عندنا شورتج في ان احنا نستورد الورق الياباني الخاص بترميم المخطوطات، وهو يعتبر احسن ورق على مستوى العالم، فبالتالي كان عندنا صعوبة في الاستيراد والامكانيات الاقتصادية. قعدنا ندور على خامات اخرى محلية عشان نقدر نلحق المخطوطات الموجودة في المكتبة.
0: عملية التصنيع ترتكز أيضا على رؤية صديقة للبيئة، حيث تعتمد على إعادة تدوير قصاصات القطن الناتجة عن مصانع الغزل والنسيج ومعالجتها بتقنية دقيقة، وهي خطوة هامة نحو توطين صناعة مستلزمات الترميم والحد من استيراد المواد باهظة الثمن، مع ضمان استخدام مواد خالية من الأحماض وقابلة للاسترجاع.
10: الحفظ الوقائي بيعتبر ان بنعمل المجموعه دي او بنعمل القصه دي عن طريق اجهزه بتقيس درجات الحراره والرطوبه النسبيه والاضاءه والملوثات الهوائيه على 24/7. ده الجزء الاول. الجزء الثاني بيخش مجموعه من الكيميائيين بيتعمل لهم سبريدنج، بيشوفوا اماكن الحفظ المتاحف وبيعرفوا اذا كان في تلف بيقدروا يشوفوه بالنظر او اذا كان في شكل من اشكال التلف. فكده احنا بنعمل كومباينيشن ما بين الاجهزه وما بين الرؤيه.
0: وبهذا الإنجاز تواصل مكتبة الإسكندرية ترسيخ حضورها في مجال الابتكار المرتبط بصون الذاكرة الثقافية من خلال الجمع بين البحث العلمي والتطبيق التقني في مسار يهدف إلى حماية التراث الإنساني من هشاشة الزمن وتقلبات المادة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرد جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. الساعة الأسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير العائلة. هكذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نظم ببولمان لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكل مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات المحققة وآفاق تطوير برامج المبادرة.
14: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار اللي اختير لها هذه السنة حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. تم في إطار تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتماد نمط حكامة قائم على الشفافية والالتقائية والتدبير التشاركي بما يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع وتحقيق وقع إيجابي وملموس لفائدة الفئات المستهدفة.
15: احتفاء بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت عمالة إقليم بولمان تحت إشراف السيد العامل لقاء تواصلي تحت شعار حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الملكي المتكامل الذي أرصد عائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تناول هذا اللقاء عرض حول حصيلة عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مراحلها الثلاث، كما تم إبراز أهمية الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
13: إقليم بولمان حرص في إطار تنزيل برامج المبادرات الوطنية للتنمية البشرية على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع ملموسة تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة خاصة بالعالم الغربي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
13: جرى بالحسيمة إبراز أهمية الحكامة والالتقائية في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسيخ أثرها المستدام على النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي. وشكل اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة للوقوف عند المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار المبادرة إقليميا، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاجتماعية والتنموية بإقليم الحسيمة.
16: هذه اللجان المحلية للتنمية البشرية وكذا اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم تقترح المشاريع وتصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. إذن هذه الهندسة المؤسساتية لهذه اللجان وأجهزة الحكمة تضم في عضويتها سلطات محلية وكذا رؤساء الجماعات الترابية وكذا ممثلي الأحزاب السياسية بهذه الجماعات وكذا رؤساء اللجان بهذه الجماعات، كذلك مندوبي ومديري مصالح اللامركزة بالإقليم وممثلو المجتمع المدني.
13: تميزت هذه الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي حول شهادات وتجارب حية لمستفيدين وفاعلين جمعويين في مجال دعم مشاريع ريادة الأعمال، تم من خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح لمشاريع ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
17: صاحب سيمسيم أوفيس اللي هو واحد المكتب كيقدم عدة خدمات من بينهم تصميم تصوير والإعداد الفيديوهات الكرياسيون دي سيت ويب لي بلان 3D وتشغيل العلامات التجارية والتصاميم. الحمد لله بفضل الله والمساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرت ندير المشروع ديالي اللي كنت أنا فريلانسر بعد حليت هذا المكتب اللي كيقدم عدة خدمات.
18: صاحب شركة تريتو بريستيجيا إمزورن مستفيد مبادرة وطنية التنمية البشرية. المبادرة الوطنية أعطتني واحد فرصة باش نكبر المشروع ديالي ويكون في المستوى ويوفر شغل سواء النساء سواء الشباب سواء كانوا موسميين يعني عمال موسميين سواء كانوا دائمين.
13: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة مراحلها الثلاثة استطاعت أن تكرس نموذجا تنمويا يرتكز على الالتقاء والتدبير التشاركي والنجاة في توظيف الموارد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: فلابيبوغ ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم كنشوفوا هكا كيتجمعوا كتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد ويكونوا على طبيعتهم.
20: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحية المسرح الموسيقى دونك تيكون واحد التأطير وديك الساعة تيكون تا واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو يقدر يلقى راسو في المسرح يقدر يلقى راسو في الموسيقى في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
21: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
22: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت مجموعة ميتا عن تعزيز إجراءات حماية القاصرين على فيسبوك وإنستغرام من خلال نشر أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة على تقدير عمر المستخدمين استنادا إلى معطيات في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على منصاتها. يأتي هذا الإعلان في سياق ضغوط قضائية وتنظيمية متزايدة تستهدف المجموعة الأمريكية واتهامات بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين القاصرين. وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت ميتا مؤخرا بانتهاك اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية الأطفال دون سن 13. الشركة تعرضت أيضا في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الانتكاسات القضائية لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتهمها عدة ولايات بأن لها تأثيرات مفترضة على الصحة العقلية للمراهقين. وفقا لميتا فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المراقبة كانت تحلل بالفعل عناصر نصية وسلوكية مثل التعليقات والسيرة الذاتية والتعليقات المصاحبة للصور من أجل تحديد الحسابات التي يحتمل أن تكون مملوكة للقاصرين.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار، موقف عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويلباغو عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، ومجلس الأمن انخرط في هذا التوجه من خلال قراره 27/97. وفرنسا تشيد بهذه الدينامية الإيجابية وباستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي. السيد بوريطة بدوره أكد أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، شراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
4: هذه الشراكة اليوم في بحال اللي قلت كتعيش أهم وأحد أقوى مراحلها على كل المستويات، اتصالات على أعلى مستوى متواصلة بشكل دائم بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومنذ زيارة اللي قام بها الرئيس إلى المغرب كان تقريبا أكثر من 40 لقاء وزاري اللي تم بين وزراء مغاربة وفرنسيين.
3: السيد بارو من جانبه أكد أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تفرض نفسها كأداة قوية لإرساء الاستقرار في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مبرزا أن علاقات البلدين ترقى إلى نموذج استثنائي مطبوع بتعاون مثمر يشمل مجالات مختلفة. فالمغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا وقطبا لوجستيا وطاقيا وماليا رئيسيا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تم إنجاز ما مجموعه 699 مشروعاً وعملية على مستوى عمالة وجدة أنقاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2026، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت 225.48 مليون درهم. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم بمقر ولاية جهات الشرق بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت المبادرة في إنجاز هذه المشاريع والعمليات بمبلغ يقدر ب 182.22 مليون درهم. هذه المشاريع والعمليات المنجزة على 38 مشروعاً تتوزع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، و178 مشروعاً وعملية في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا 302 من المشاريع المخصصة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و181 مشروعاً أنجز في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ومن جهة أخرى وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتهيئة وتأهيل مركز حماية الطفولة بوجدة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة. وبالمناسبة ذاتها تم تسليم مفاتيح 5 حافلات للنقل لفائدة هيئات من المجتمع المدني، وتدشين مشروع توسعة دار التضامن الذي تطلب استثماراً إجمالياً بلغ 3.8 مليون درهم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال بناء مدرسة قرآنية مع داخلية بغلاف مالي يقدر ب 35 مليون درهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: حركية متزايدة وإقبال متنام تعرفه الضيعات المرخصة وأسواق بيع الأضاحي بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة، وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى 1447 هجرية. ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين في عملية البيع وتسويق الأضاحي.
6: تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة باش يمر هاد عيد الأضحى في ظروف جد ملائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحيث تم إحداث أسواق مرخصة اللي كتحتوي على جميع التجهيزات اللازمة المعمول بها حسب المعايير المعمول بها، وكذلك لأول مرة تم إحداث فنادق الماشية باش حتى أصحاب الإقامات السكنية اللي ما عندهمش فين يحطوا الأضاحي ديالهم غادي يقدروا يحطوها في هاد الفنادق اللي تحدث لأول مرة.
5: وفرة العرض هذه السنة بالنسبة للأغنام من كافة السلالات يساهم في خلق رواج اقتصادي ملحوظ داخل الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع المنظمة.
1: كنحرصوا على نقدموا منتوج في جودة عالية، خاصة أنه موجه لشعيرة عظيمة وهي عيد الأضحى. وفي نفس الوقت أود أن نقدم الشكر لمصالح وزارة الفلاحة بإقليم تطوان على المواكبة والتأطير.
5: وحفاظا على سلامة المستهلكين، تواصل اللجان المختلطة والسلطات المحلية عمليات المراقبة اليومية لنقاط البيع، بما يضمن انتظام ووفرة العرض من القطيع وجودته الصحية والتأكد من احترام شروط النقل والإيواء والتغذية.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تم بميدل تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وجرى تخليد هذه الذكرى خلال لقاء شكل مناسبة لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم وإبراز أثرها في دعم الإدماج والمشاركة وتعزيز التنمية البشرية.
9: هذا الشعار جاء من أجل تكريس آليات الحكامة التي قامت المبادرة وكانت سباقة لتفعيلها على مستوى أرض الواقع. ومنذ انطلاق هذه المبادرة على يد صاحب الجلالة نصر الله وأيده بتاريخ 18 مارس 2005، وخلال ومن خلال المراحل الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قامت تم تنزيل المئات والآلاف من المشاريع التنموية التي مست مختلف شرائح المجتمع وخلقت آليات يعني للعدالة مجالية وعدالة تنموية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والوطني.
8: كما عرف اللقاء تقديم شهادات لعدد من القطاعات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني أبرزت أثر تدخلات المبادرة في دعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية وتقوية الحس المقاولة لدى الشباب ومواكبة التعاونيات والجمعيات المحلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
2: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
4: راديو. الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: احتفت عمالة المضيق الفنيدق بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم خلال اللقاء إبراز الانتقال النوعي في فلسفة المبادرة حيث لم تعد المشاريع تقتصر على الدعم المادي أو إنجاز البنى التحتية، بل باتت تركز على تجويد آليات الحكامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي هذا الإطار تم تقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية على صعيد تراب العمالة، والتي شملت إنجاز 555 مشروعاً خلال الفترة 2019-2025 بتكلفة إجمالية فاقت 230 مليون درهم، واستفاد منها ما يزيد عن 200 ألف مستفيدة ومستفيد.
10: يشكل هذا الحفل اللي كيتنظم اليوم تحت إشراف اللجنة المحلية للتنمية البشرية المضيق العليين، واللي حضروا الفاعلون المحليون وأعضاء مختلف الهيئات الحكامة على المستوى الإقليمي والمحلي، فرصة لمناقشة أدوار الهيئات يعني الحكامة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأفاق تطوير عملها باعتبارها ركيزة أساسية وفاعل مهم في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: هذه المبادرة هذه اللي جات من أجل الارتقاء التغلب على الإشكاليات الاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، اللي كيفما كنعرفوا جميع لأنها تتركز أساساً على الرأسمال البشري، وهي مرت من ثلاث مراحل، كل مرحلة كانت تستهدف محور معين. هذه المبادرة هذه السامية هي من أجل التنزيل ديالها، وتم وضع أجهزة للحكامة في إطار التدبير ديالها. ومن لما نتحدث عن أجهزة الحكامة فإننا نتحدث عن بلوغ، عن إرساء مشاريع وتحقيق أهداف يعني محددة. كنعرفوا على أن كتجسيد لأجهزة الحكامة هناك لجان محلية، وكذلك هناك لجنة إقليمية، كما أن هناك لجنة جهوية ولجنة مركزية.
3: وجرى بالمناسبة تكريم السيدة يسرى الدباغ، مستفيدة من مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بالمضيق، والتي حصلت على المرتبة الثانية في الألعاب الإقليمية للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تسليم 4 عربات للنقل المدرسي بالوسط القروي.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط لقاء تواصليا خصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية. فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص، شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب، في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: جمهورية غينيا تجدد تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء. جاء ذلك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. رئيس الدبلوماسية الغينية أشاد أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 والذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
7: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
16: بغية تعزيز التعاون المؤسساتي ودعم الشفافية وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، فضلا عن ضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية للسوق الرساميل. اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات. هذه الاتفاقية تندرج ضمن دينامية إيجابية لتطوير سوق الرساميل بما يستوجب تعزيز حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية إلى جانب الحفاظ على نزاهة الأسواق وثقة المستثمرين. برنامج التعاون يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية.
17: هذه الاتفاقية الغاية منها هي تعزيز التنسيق المؤسساتي بين المؤسستين في مجال حماية الأمن الاقتصادي نظرا لما أصبحت تعرفه هذه الأسواق المالية من تطورات وتحولات وطنية ودولية متسارعة، يعني نتيجة الجرائم المالية والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
16: هذا التعاون يأتي في سياق أصبح يشكل فيه سوق الرساميل خياراً متزايد الأهمية لتمويل الاقتصاد، مما يجعل هذا التكامل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يكتسي أهمية بالغة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
4: إذاعة الأخبار المغربية،

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بن ملال خنيفرة محور ندوة علمية احتضنتها مدينة بن ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024.
3: الندوة هذه إطار أولا تعزيز هذه الشراكة هذه العلمية والمهنية الفعالة، وفي مناسبة إصدار المديرية الجهوية للتخطيط التقرير الجهوي حول الدينامية الديموغرافية اللي عرفتها جهة بن ملال خنيفرة خلال العقد ديال 2014-2024.
2: هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بن ملال.

0: العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
4: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
5: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
4: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
3: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة

0: 163 مليار درهم. النفقة العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجية والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23 مليار و44 مليون درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار مليون درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: شكلت الحكامة الفريدة والمنجزات الملموسة محور لقاء تواصلي منظم بوزان بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الحكامة متعددة المستويات التي طبعت تنزيل مشاريع مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أسفرت عن إطلاق دينامية تنموية محلية مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان.
3: هناك لجنة إقليمية وخمس لجان محلية للتنمية البشرية اللي عقدت حوالي 67 اجتماع وتضم في عضويتها أزيد من 160 عضو بما فيهم يعني احترام نسبة تمثيلية النساء والشباب، وهذا كامل كيجسد يعني الدور الذي تلعبه أجهزة الحكامة من أجل إخراج مشاريع تعبر عن الحاجيات الحقيقية للساكنة، وكذلك يعني تنخرط بشكل فعال على المستوى الميداني من أجل تنزيل هذه المشاريع والتي كان لها ولله الحمد الأثر الملموس في إنجاز المشاريع.
2: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجسد نموذجا للتعبئة الجماعية والتشاركية والحكامة الجيدة من أجل تعزيز المكتسبات والتركيز على تنمية الرأس المالي البشري وتحسين ظروف عيش الأجيال الصاعدة. وهذا اللقاء شكل فرصة مهمة لتقييم حصيلة المنجزات خاصة خلال المرحلة الثالثة وتحديد سبل تجويدها.
4: احنا جمعيه اللي كنسهروا على تسيير دار الامومه الترو اللي كتستقبل النساء الحوامل والنساء قبل الوضع او بعد الوضع، واللي كتستافد من الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وفي هذا الصدد ديال الذكرى التخليد الذكرى 21 المبادره الوطنيه، تم تسليم ديالنا سيارات اسعاف من طرف قسم العمل الاجتماعي لتسهيل عمليه تنقل النساء الحوامل من المنازل ديالهم للمركز الصحي، سواء على المركز الصحي على مستوى قياده سروال او للمستشفى الاقليمي ولا المستشفى الجهوي.
5: اليوم حنا في زياره لهذا المركز اللي كيقدم مجموعه من الخدمات، على راسها خدمه الايواء، الخدمات القانونيه اللي ما كتعطاش فقط غير هاد الوليدات اللي كيولجوا هاد المؤسسه، بل فقط كل طفل هو في وضعية غير آمنة ومحتاج ليد العون داخل هذا المركز. ثم كذلك خدمة الاستماع، المواكبة والتتبع لمجموعة من الأطفال مع ذويهم أو لا مع أمهات عازبات أو لا فئة الأيتام.
2: وعلى هامش هذا اللقاء جرى عرض في المؤسسات حول إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي تضمن شهادات لشركاء المبادرة والمستفيدين منها، إلى جانب زيارة عدد من المراكز الاجتماعية والمشاريع المستفيدة من دعم ومواكبة المبادرة.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء جرى تنظيم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون بحضور الكاتب العام للولاية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي المجتمع المدني، عرف تقديم عرض حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأثرها الملموس على حياة الساكنة. وعرف هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة ومنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، مع التركيز على آليات الحكامة والتدبير المعتمدة في تنزيل البرامج والمشاريع التنموية. كما تم في إطار برنامج هذا اللقاء التوقيع على 4 اتفاقيات للشراكة تتعلق بتسليم حافلات النقل المدرسي الموجهة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعية صعبة، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التربية والتكوين وإعادة الإدماج التابع لجمعية الساقية الحمراء للرعاية الاجتماعية للإطلاع على الخدمات المقدمة والمجهودات المبذولة في مجال المواكبة الاجتماعية والإدماج.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
9: المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط احتضن حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، تخليدا للذكرى 65 لأول رحلة فضائية بشرية في تاريخ الإنسانية. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستحضار الإرث العلمي ليوري غاغارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، وما مثله هذا الإنجاز من تحول بارز في مسار العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء. سعيد بمشاركتي في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري ليوري غاغارين، فهذا الحدث يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة تخلد ذكرى أول رحلة بشرية إلى الفضاء. تدشين هذا النصب التذكاري بالمغرب له رمزية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها يوري غاغارين في الذاكرة الروسية والعالمية باعتباره رمزا لأول إنجاز بشري في غزو الفضاء. واختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا النصب التذكاري يعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع بين المغرب وروسيا. وكان رائد الفضاء والطيار السوفيتي يوري غاغارين دخل التاريخ كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي ويدور دورة كاملة حول كوكب الأرض في رحلة استغرقت 108 دقائق في 12 من أبريل سنة 1961 على متن المركبة الفضائية فوستوك 1.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
11: تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والميكاترونيك، احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة النسخة 6 من اليوم الوطني للميكاترونيك بحضور خبراء وأساتذة جامعيين وطلبة.
12: سعداء باحتضان هذا الموعد الذي يشكل فضاء متميزا للحوار بين الباحثين والصناعيين والطلبة، مما يتيح فرصة لتبادل المعارف وعرض مشاريع بحثية مبتكرة.
11: هذا اللقاء سلط الضوء على الدور المحوري لمهندسي الميكاترونيك المستقبليين في مواجهة التحديات المجتمعية المعاصرة.
12: هذا الحدث العلمي مهم لنا كطلبة، والمشاركة في هذا اليوم تمثل فرصة فريدة للانتقال من العالم الأكاديمي إلى الواقع الميداني.
11: وبهذه المناسبة توج اليوم الوطني للميكاترونيك الجهود المتواصلة لتعزيز تكوين المهندسين المستقبليين من خلال التقريب بين المعارف النظرية والتطبيقات العلمية عبر تنظيم ندوات وورشات عمل ومسابقات.
7: ريم راديو،
6: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: غادر الوفد الرسمي للحجاج المغاربة صباح الخميس مطار الرباط سلا متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1447 هجرية. يترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي. السيد الرشيدي قال في تصريح للصحافة: شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برئاسة الوفد الوفد الرسمي للمملكة المغربية المتوجه إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج لهذه السنة. وأكد السيد الرشيدي الالتزام طبقا لتعليمات جلالة الملك بالعمل على تتبع شؤون الحجاج المغاربة والوقوف على ظروف إقامتهم وأحوالهم لضمان مرور جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. وأبرز رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة في هذا الصدد مدى حرص جلالة الملك على حماية الشعائر الدينية وعلى ضمان ممارسة المغاربة لفريضة الحج في أحسن الظروف. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الحجاج المغاربة حملت دلالات هامة وعميقة على المستويين الروحي والعلمي، مضيفا أن المغاربة دأبوا على تقديم صورة جيدة للمغرب خلال أدائهم لمناسك الحج. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة سامية يوم 4 مايو الجاري إلى الحجاج المغاربة قبل مغادرة الفوج الأول لمطار الرباط سلات، لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. في هذه الرسالة السامية دعا جلالة الملك الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم خير تمثيل، وأن يجسدوا قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم. كما حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم في الحفاظ على الصورة الحضارية والمضيئة للمملكة. ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
17: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيدة بوريتا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
18: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغربي لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا والرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
19: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
18: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
20: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق يمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا اليوم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لأنه غيساعدونا باش نقويو مرة أخرى، أولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون، في الانفستيسمون، في الاستثمار، واللي غيمكن مرة أخرى غيعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
21: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
22: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
21: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. في الشأن الثقافي، قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفي عثمان في المتابعة.
23: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة.
24: Ce projet pédagogique
0: intègre l'ensemble des domaines d'apprentissage.
23: بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يروم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
3: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفي بها وندو يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة
23: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي.

0: هذه للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
1: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
0: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على التضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل معك سارة بن جعفر.
2: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل

0: خروج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادلات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب-جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته، عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
2: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاوله في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاوله بانخراط والاستثمار ديال مجموعه ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربه وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
3: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: السلطات المحلية بعمالة فاس تفيد في حصيلة أولية بأنه لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ستة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق علوية بحي جرندي عين النقب بمقاطعة جنان الورد، وجرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.
7: هذا الشيء اللي كتب الله جات وقع المدنية وعاد هزونا خاي وجابونا لهنايا.
8: جندت جميع الأطور العاملة بمستشفى الغسانة وبصفة خاصة المستعجلات، واستقبلنا واحد الخمسة الحالات، ثلاثة حالة طبيعية خداو الفحوصات ديالهم والعلاجات اللازمة.
6: هذا وبشرت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي، فيما تتواصل التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض، فيما تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: بابن ملال تم استعراض حصيلة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، حيث تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2025 إنجاز 935 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 750 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة بما يناهز 558 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، بحضور نائب رئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي النسيج الجمعوي. وبحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغ عدد المستفيدين من مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم بني ملال 145,057 مستفيدا. وتميز هذا اللقاء بعرض فيلم مؤسساتي حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب تنظيم ورشات موضوعاتية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة بوانت.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
11: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل معك سارة بن جعفر.
0: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الرياضة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
2: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مراسم شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
3: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها وبرمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم الخميسات في الفترة ما بين 2019 و2025 ما مجموعه 1064 مشروعاً بكلفة إجمالية تناهز 423.98 مليون درهم. في لقاء تواصلي نظم تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات أن هذه المشاريع تتوزع على 4 برامج رئيسية. يهم الأول تدارك الخصص على مستوى البنية التحتية بالوسط القروي، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يهم البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
13: بالفعل يعني اللقاء ديال اليوم كيتمحور حول الشعار اللي ذكرناه اللي كيبين يعني أجهزة الحكامة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي واحد المحرك اللي يعني كيمكن أن المبادرة توصل الأهداف ديالها بإشراك جميع المتدخلين سواء من مجتمع مدني مؤسسات أو جماعات ترابية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت عبر المراحل ديالها الثلاثة تطورات وجديد واللي كيعكس يعني العبقرية ديال هذه المبادرة هذه. ففي المرحلة الأولى اللي كان الاهتمام بالإقصاء الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، والمرحلة الثانية كان يعني توسيع الاستفادة من هذه البرامج هذه، ومن جات المرحلة الثالثة اللي هي كانت يعني كان الاهتمام أكثر برأس مال البشري. في هذه المرحلة هذه اللي كان يعني تعتد أهمية صحة الأم والطفل والتعليم الأولي اللي كانوا روافع لهذه المرحلة هذه.
12: هذا اللقاء الذي حضره عامل الإقليم إلى جانب رجال السلطة وفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم تضمن تقديم عرض شامل حول الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب عرض شريط مؤسساتي يبرز أهم منجزات المبادرة بإقليم الخميسات.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
16: وزير الشؤون الخارجية لكومنولت دومينيكا فانس اندرسون يجدد التأكيد على الدعم الثابت لكومنولت دومينيكا للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
17: دومينيكا reiterates the constant support to Morocco's territorial integrity and sovereignty.
16: كومنولث دومينيكا تجدد الدعم الثابت للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تشيد بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب جلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي، مخطط تعتبره الحل الوحيد ذا المصداقية والجادة والواقعي. كومنولث دومينيكا أعربت عن خالص تقديرها لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تعاون جنوب جنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية خلال بيان مشترك وقع عقب المباحثات، رؤية ملكية وفق البيان تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة الكاريبي من خلال مشاريع سوسيو-اقتصادية ملموسة.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
18: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
15: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
19: ريم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: ريم راديو.
15: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة لالة زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة لالة زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
11: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
21: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على التضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
7: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية، وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
21: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب، ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
2: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق يمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاوله في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاوله بانخراط والاستثمار ديال مجموعه ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربه وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
21: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
6: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات.
3: وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
21: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
19: ريم راديو.
8: لا بيبر ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
22: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحية المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير وديك الساعة تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعدة. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضة. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصة فين يلقى الموهبة ديالو.
23: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
24: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.

0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا أوليفين دوهونغيريهي، حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كانت فرصة في لقاء مع السيد ناصر بوريطة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فقائدا بلدينا تحدوهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع قائدي البلدين، ونوها بدينامية التعاون الثنائي لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تم على مستوى إقليم أوسرد إنجاز ما مجموعه 415 مشروعاً من أصل 464 مشروعاً مبرمجاً بين سنتي 2019 و2025 بكلفة مالية إجمالية بلغت 69.04 مليون درهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في عرض قدمته رئيسة مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي بعمالة إقليم أوسرد خلال لقاء ترأسه عامل إقليم أوسرد بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكدت المسؤولة أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع قاربت 93%.
4: اليوم على مستوى إقليم أوسرد وعلى غرار باقي أقاليم المملكة نحتفلوا بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الوش اللي كيعرف واحد التطور مستمر وكيواكب باقي الإصلاحات الاجتماعية اللي كتعرفها المملكة، خاصة إصلاح التعليم وورش الحماية الاجتماعية والبرنامج التنموي الجديد. هذا الورش منذ الانطلاقة ديالو سنة 2005 ركز على ضرورة جعل المواطن في صلب التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وكذا أولى أهمية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري.
3: هذا اللقاء تميز بعرض شريط فيديو يؤثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أوسرد، إلى جانب مداخلات لأعضاء اللجنة الإقليمية والمحلية والمنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني. كما تم بالمناسبة زيارة معرض لبعض مشاريع التعاونيات المستفيدة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا gimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
5: غيم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي

0: المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريتا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
2: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الرياضة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
3: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي، الهدف بالطبع هو

0: استفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مراسم اخرى، اولا خلق مراسم شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مراسم اخرى اللي يعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
4: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
6: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
5: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكاريا وسانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب النفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
5: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: الخبر من المصدر.
8: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
6: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيدة بوريتا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا والرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
10: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادلات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الرياضة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
0: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: مساحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: In the Saknia Urban District of Kenitra, Kunzer, construction and equipping works were launched for the Mobile Social Emergency Center SAMU, marking the launch of Gulisarji of the launch of the National Initiative for Human Development Yekeditia. This project, inaugurated by the Governor of Kenitra Province, aims to strengthen the field social intervention system by creating a specialized mobile social emergency unit, contributing to improving social services at the province, social services at the provincial level.
14: A presentation was delivered on local governance, which included not only local governance matters, but also a reminder of the Roy I directives regarding this pioneering, rare endeavor, as well as an introduction to the programs of the National Initiative for Human Development across three phases, 2005, 2010, 2011, 2018, and 2019 up to the present in 2024. Following that, the various governance bodies were addressed and their role in territorial diagnosis, project programming, monitoring, as well as evaluation. Following this presentation, a partnership agreement was signed embodying these projects among various partners, including the provincial governor in his capacity as head of the Provincial Committee for Human Development, the beneficiaries, and the relevant ministerial sectors or decentralized services
13: This project, overseen by both the Kenitra Provincial Governorate and the Kenitra Municipal Council, with the National Initiative for Human Development government contributing to its construction and equipping, aims to achieve a set of specific goals. These include providing legal and social assistance to individuals living on the street or those who are homeless through reception pads that ensure the preservation of dignity and rights, in addition to providing primary health care as well as medical and psychological support and accompaniment for the targeted cases. Onisbi Fotmentum.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
15: في إطار تعزيز التعاون الصحي الدولي للمغرب والرغبة المشتركة في تطوير شراكات مهيكلة ومستدامة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للمنظومات الصحية، جرى بجنيف على هامش أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية توقيع 3 بروتوكولات اتفاق في مجال الصحة بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي أمين الطهراوي ونظرائه من إندونيسيا بودي غنادي صادقين وليبيا محمد علي الغوج ولاتفيا هوسامس أبو ميري.
16: بتوقيع معاهدة التعاون بين جمهورية لاتفيا ومملكة المغربية، وأهم بنود هذه الاتفاقية هو التعاون بالنظام الرقمي ديجيتاليزيشن، التعاون بالقوى العاملة تعاون على صعيد الأبحاث، تعاون على صعيد المستشفيات والتعليم.
15: توقيع بروتوكولات الاتفاق هذه يهدف وفق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التقني والمؤسسات مع البلدان الشريكة من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التكوين وتقاسم الممارسات الفضلة، فضلا عن إرساء آليات لتتبع لضمان التنزيل الفعلي للالتزامات المتخذة.
8: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
17: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء، مولاي رشيد والناظور وأيت ملول، وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
6: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
5: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا والرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
3: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
5: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
7: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مراتب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
5: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
8: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
5: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكذوب هو الإخبار على شيء ما عنده علاقة بالحقيقة والواقع، سواء كان بالكلام أو الكتابة أو حتى بالإشارة. هو سلوك يتمارس عادة بقصد الخداع أو التضليل، والكذوب فيه أنواع وأشكاله كتكون بناء على الدوافع والنية، ومن أبرزها الكذوب الأبيض لتجنب الإحراج أو المشاكل البسيطة بدون إلحاق الأدب الآخرين، لكن هو كذوب. والكذوب عنده أيضا مرادفات كثيرة في اللغة، هو مرتبط بمصطلحات كتعكس درجاته وأنواعه بحال الزور والافتراء والتلفيق والخداع. والكذوب كاين فيه النوع الاستغلالي، هذا النوع كيهدف غالبا لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالغير بحال الغش والنصب والاحتيال. وكاين الكذوب المرضي القهري، وهذا كيتعتبر حالة نفسية كتجبر الفرد على الكذوب بشكل متكرر ومستمر بدون وجود مبررات أو دوافع حقيقية. لكن كل أشكال الكذوب سيئة وعندها عواقب وخيمة على الفرد وشخصيته وحياته. من هذه العواقب كاينة اجتماعية ونفسية، حيث الكذاب كيفقد ثقة الآخرين به وكيولي سبب رئيسي لتوتر العلاقات وفشلها، وعنده عواقب أيضا أخلاقية. فكل قيم والثقافات كتعتبر الكذوب سلوك سلبي معجون بالنفاق والتصنع والاحتيال، كيفقد معاه الفرد الكذاب احترام الآخرين، فهو نقيض الأخلاق الحسنة والسلوك السليم. فالكذوب هو أسوأ سلوك يمكن يتعلمه الطفل، لذلك كثرت الكذوب عليه بدعوى أنه الطفل مازال صغير وما كيفهمش، كيتعتبر من الأخطاء التربوية الفادحة، لأن الطفل عنده حس كبير على التمييز بين بعض الأمور اللي صحيحة والأخرى اللي فيها الكذوب، وكيعرف غالب الأحيان إذا كانوا الوالدين دياله كيخاطبوه بصدق أو لا. ولما كيلتقط الطفل الحديث اللي فيه الكذوب بشكل متواصل كيشعر بالقلق وعدم الاطمئنان وبانعدام الثقة والأمان اللي من المفروض يلقاها عند الوالدين هما الأولين قبل من أي شخص آخر، وكتنعكس هذه الأحاسيس السلبية على سلوكياته وتفكيره وعلى قراراته وحتى على صحته وتفاصيل كثيرة في حياته. ولعل أكبر دليل على قدرة الطفل على التمييز بين الكلام اللي فيه كذوب واللي فيه صدق هو لما كيرغب في الحصول على شيء معين وكيكون رد الوالدين عليه وحتى نخرجوا أو حتى الغداء ونعطيك أو نديك المكان اللي بغيتي. هنا الطفل كيبدأ في البكاء والصراخ بشكل تلقائي، والسبب ماشي لأنه ما حصلش على مراده في الحين، ولكن السبب الحقيقي هو الجواب اللي قدموه الوالدين وتحايلهم عليه وعدم تقديم رد صادق. وكاين أمثلة كثيرة على كذوب الوالدين على الأبناء واللي كيستعملوه مرارا باش يسكتوا الطفل ويمتصوا الغضب دياله، لكن رد فعله كيكون فيه غضب أكبر. والكذوب أكيد عنده انعكاسات وخيمة على تكوين شخصية الطفل وعلى علاقته مع والديه ومع الإخوان دياله ومع الأقارب والأصدقاء، سواء في المدرسة أو في الحي أو في أي مكان بصفة عامة، منها ضعف الحضور دياله. فلما كيشعر الطفل وكيدرك كذوب والديه عليه كيحس كأنه لا شيء وما عنده حتى قيمة، لأن هذا الطفل بطبيعته كيكون شخصيته حسب درجة النظرة الإيجابية من الوالدين ديالو ليه والقيمة اللي كيعطيوها ليه. والمعروف في علم النفس أن الفرد ضعيف الشخصية هو اللي كيمارس الكذوب بدون انقطاع، مرة لعدم القدرة ديالو على قول الصراحة، ومرة أخرى حتى يرفع من مستوى شأنه أمام الآخرين ويتخلص من الحرج، وأيضا لما كتكون الثقة في النفس غايبة تماما. وهذا الغياب كان وراءه أن الوالدين ديالو كانوا كيمارسوا الكذوب بشكل دائم عليه وعلى الآخرين وهو مازال طفل، لذلك هو كيفهم أنه ماشي أهل الثقة. وكين أيضا عامل آخر أن الوالدين اللي كيكذبوه ما كيبقاوش يصدقوا الإبن، ودائما من كيقولوا ليه بركة من الكذوب ولو يكون صادق في كلامه. هنا طبيعي أنه يفقد الثقة فيهم وبالتالي يفقد الثقة في نفسه، لأن الوالدين هما اللي زودوه بمستوى الثقة في نفسه، والتوازن في علاقة الثقة كتكون متبادلة. أيضا من عواقب الكذوب انعدام الثقة في العلاقات، فالطفل كيكون في الصغر في حاجة لتكوين صورة جميلة على والديه والمحافظة عليها في ذاكرته الشخصية، لكن لما كيكون فيها الكذوب كيبقى يسقطوا على الآخرين، وكيتعود يعتبر مسبقا أن كل فرد تلقاه كذاب وما خاصوش يثق فيه، وكيعتمد دائما العبارة الشهيرة اللي كيقولها البعض ما تثق حتى في شي واحد، ومن هنا كتصبح علاقته عديمة الثقة بالآخرين، وهذا صعيب عليه وعلى مستقبله. فعلم النفس دائما الكذوب لا يعالج كمرض، ولكن كمشكل سلوكي تعرض له الفرد من الصغر، غالبا من الوالدين ديالو. وعلاجه كيشمل تحديد الدوافع واستخدام العلاج السلوكي المعرفي لتعديل هذا السلوك، ومساعدة الفرد في تحديد الأفكار السلبية اللي عنده، وتدريبه على مواجهة المواقف بالصدق بدلا من الهروب، وأيضا علاجه بطريقة يقدر يحسن بها مهاراته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء، مولاي رشيد والناظور وأيت ملول، وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
6: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد

0: الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية، كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع سارة بن جعفر.
2: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
3: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات المقاول المغربي الشباب المغربي باش ينجح في العمليه ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطه اللي هي مهمه كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق كان اتفاق سابق مع الاتحاد الاوروبي حول الصناعه الثقافيه والابداعيه، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا

0: كذلك على هذه الصناعة ويقويوا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في في في في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويوا مرة اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويوا الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة أخرى يعطي لنا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
6: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
7: هدفنا هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
6: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
5: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133.52 مليار درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليار درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.87 مليار درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا. وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتها المقاولات الشركات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء الوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو.net.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء، مولاي رشيد والناظور وأيت ملول، وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
10: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريتا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
9: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
0: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من ليكوسيستيم الاوروبي، وكتعرفوا بان في هذا المجال مجموعه ديال الدول الاوروبيه يعني بارزه على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق غيمكن للمقاولات الصغرى المغربيه والمتوسطه والليكوسيستيم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الاوروبي. الاراده يعني واضحه، هو اننا نمكنوا نعطيو جميع الامكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العمليه ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطه اللي هي مهمه كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الاوروبي حول الصناعه الثقافيه والابداعيه، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعه ونقويوا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقيه الثانيه كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاوله دوليه. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويوا مره اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويوا الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون، في الانفستيسمون، في الاستثمار، واللي غيمكن مره اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاوله في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاوله بالانخراط والاستثمار ديال مجموعه ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربه وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو. بلغ مجموع المشاريع المنجزة على مستوى عمالة مقاطعة عين الشق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2025، ما مجموعه 664 مشروعا بغلاف مالي يبلغ 100.38 مليون درهم، منها 87.38 مليون درهم كمساهمة من المبادرة. هذه المعطيات قدمت خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة. هذه المشاريع توزعت بين 165 مشروعا تم إنجازها في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و 458 مشروعا في إطار برنامج تحسين الدخل وإدماج الشباب اقتصاديا، و 41 مشروعا مخصصا لدعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
12: نختن من الفرصة من خلال التوجيهات اللي جاتنا من المبادرة الوطنية التنسيقية الوطنية، احنا نسلطوا الضوء على دور لجان الحكمة اللي لعبتها في تنزيل هذا الورش الملك على أرض الواقع. إذن الدور ديال اللجان المحلية والإقليمية وكذلك التغيير والتطور اللي عرفته هذه اللجان لا في التركيبة ديالها لا في الأدوار ديالها منذ بداية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى يومنا هذا.
11: خلال هذا الحفل تم تسليم جوائز لفائزين في هاكاثون كوب الذي نظمته مؤسسة الإبداع من أجل الإقبال الريادي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا وتوج الاحتفال بتنظيم زيارة ميدانية لثانوية الحسنى، حيث اطلعت عامل عمالة عين الشق السيدة برادي على تجربة أقسام الفرصة الثانية ونادي الروبوتات.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرد جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. أسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
13: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
16: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول، وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
10: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب والتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل معك سارة بن جعفر.
9: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026 وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
0: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مره اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مره اخرى يعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاوله في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاوله بانخراط والاستثمار ديال مجموعه ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربه وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
17: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
18: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
19: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقية الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركات من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
17: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
1: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
16: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
15: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل التنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
16: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح، جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
12: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش طوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذا باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
16: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
17: خلال ندوة صحافية نظمت في إطار الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، أكد مدير التطوير بمجموعة كلاود إيبيريوم جيمز الدولية إيرين روبرتس أن المغرب يزخر بالمواهب الإبداعية ويتوفر على كل المقومات اللازمة لبناء منظومة ألعاب إلكترونية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي. أنا هنا بالمغرب لأول مرة وقد استمتعت بهذه الزيارة، الحدث هنا رائع للغاية، ولمست شغفا كبيرا لدى المطورين الشباب المغاربة في مجال ألعاب الفيديو، ما أثار انتباهي حقا والتزامهم القوي واستعدادهم للعمل بجد من أجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. أعتقد أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة بفضل هويته الثقافية الغنية وقصصه الفريدة التي يمكن أن تمنحه مكانة خاصة داخل هذه الصناعة العالمية. تنظيم هذه الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية التي تحتضنها الرباط يأتي في سياق يكرس اختيار منظمة اليونسكو للرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 وفقا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل مدينة الأنوار عاصمة ثقافية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة لالة زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة لالة زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية

0: للوأجدير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
1: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
0: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
2: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
0: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الرياضة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية.

0: على هامشي الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
1: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مراسم شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
0: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية ونستهلها وطنيا. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتعزيز الحكامة المندمجة والإطار المؤسساتي للتنوع البيولوجي في المغرب، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه بالرباط لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع التنوع البيولوجي في المغرب نحو حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة. المزيد من التفاصيل مع زينب بوعادية.
0: بلاغ للمجلس ذكر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي للتنوع البيولوجي باعتباره عنصرا حاسما في تعزيز صمود المجالات الترابية وترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، إلى جانب دوره المحوري في ضمان استدامة النظم البيئية، فضلا عن عرض أبرز خلاصات هذا الرأي وتوصياته الرامية إلى تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات العمومية ومسارات التنمية بما ينسجم مع متطلبات السيادة الغذائية والأمن المائي واستدامة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة في كلمة بالمناسبة أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية يطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي وتنظيم توازنات المناخية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية والحفاظ على توازنات الترابية. وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي على ما يكتسيه من قيمة وأهمية يواجه ضغوطا متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75% من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية. وانطلاقا من هذا التشخيص، شدد رئيس المجلس على أن التنوع البيولوجي ينبغي أن يكرس كرافعة مهيكلة للسيادة الوطنية ولنموذج التنمية بالمغرب في ارتباط وثيق بقضايا الماء والطاقة والسيادة الغذائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
4: وبإيطاليا، هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب صباح اليوم منطقة كامبي فاليغري الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من مدينة نابولي الإيطالية، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. المعهد أوضح أن هذه الهزة تم تسجيلها في حدود الساعة 5:55 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 3 كيلومترات، مشيرا إلى أن مركزها حد في خليج بوزولي وهي بلدة ساحلية تابعة لمدينة نابولي الكبرى. المصدر ذاته أضاف أن هزة ارتدادية أخرى أقل قوة أعقبت الهزة الأولى في تمام الساعة 5:57. الحقول الفليغرية التي تضم فوهات بركانية تسبب ثورانها قبل 40,000 عام في تأثيرات على مناخ الكوكب تثير قلق السكان والعلماء بسبب عودة نشاطها نتيجة الغازات المنبعثة من الصهارة والتي تضغط على السطح مسببة تشققات في الأرض. عربيا، نظمت وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة بيئة حلقة عمل متخصصة بعنوان إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. هذه الحلقة تأتي تزامنا مع فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، وتأكيدا على التزام سلطنة عمان بتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية والخطيرة. حلقة العمل شهدت مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة، حيث تناولت الجلسات عددا من المحاور المهمة، أبرزها واقع إدارة النفايات الصناعية والخطيرة في سلطنة عمان واستعراض إمكانات شركة بيئة في هذا المجال والتركيز على ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعين النفطي والصناعي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة الخميس بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية.
3: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة لالا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
6: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
0: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا والرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل معك سارة بن جعفر.
7: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
0: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الرياضة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
1: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
0: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصيي التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
10: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب. بالنسبة للفريق ديالنا العلمي قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
9: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
8: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.
11: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
12: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
6: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
0: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل معك سارة بن جعفر.
7: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها للمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
0: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
1: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق يمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاوله في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاوله بانخراط والاستثمار ديال مجموعه ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربه وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
0: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو.
14: تم على مستوى إقليم أوسرد إنجاز ما مجموعه 415 مشروعا من أصل 464 مشروعا مبرمجا بين سنتي 2019 و2025 بكلفة مالية إجمالية بلغت 69.04 مليون درهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في عرض قدمته رئيسة مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي بعمالة إقليم أوسرد خلال لقاء ترأسه عامل إقليم أوسرد بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكدت المسؤولة أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع قاربت 93%.
15: اليوم على مستوى إقليم أوسرد وعلى غرار باقي أقاليم المملكة نحتفل بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش اللي كيعرف واحد التطور مستمر وكيواكب باقي الإصلاحات الاجتماعية اللي كتعرفها المملكة، خاصة إصلاح التعليم وورش الحماية الاجتماعية والبرنامج التنموي الجديد. هذا الورش منذ الانطلاقة ديالو سنة 2005 ركز على ضرورة جعل المواطن في صلب التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وكذا أولى أهمية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري.
14: هذا اللقاء تميز بعرض شريط فيديو يؤثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أوسرد، إلى جانب مداخلات لأعضاء اللجنة الإقليمية والمحلية والمنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني. كما تم بالمناسبة زيارة معرض لبعض مشاريع التعاونيات المستفيدة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو. كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
16: أعلنت مجموعة ميتا عن تعزيز إجراءات حماية القاصرين على فيسبوك وإنستغرام من خلال نشر أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة على تقدير عمر المستخدمين استنادا إلى معطيات في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على منصاتها. يأتي هذا الإعلان في سياق ضغوط قضائية وتنظيمية متزايدة تستهدف المجموعة الأمريكية واتهامات بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين القاصرين. وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت ميتا مؤخرا بانتهاك اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية الأطفال دون سن 13. الشركة تعرضت أيضا في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الانتكاسات القضائية لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتهمها عدة ولايات بأن لها تأثيرات مفترضة على الصحة العقلية للمراهقين. وفقا لميتا فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المراقبة كانت تحلل بالفعل عناصر نصية وسلوكية مثل التعليقات والسيرة الذاتية والتعليقات المصاحبة للصور من أجل تحديد الحسابات التي يحتمل أن تكون مملوكة للقاصرين.
8: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات
3: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
12: الخبر من المصدر. قضايا العدالة المجالية وتدقيق اختصاصات الجهات شكلت محور المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات بمجلس المستشارين. المستشارون البرلمانيون شددوا خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنية الأساسية بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات وتدقيق اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يتيح تجاوز التدخل الذي طبع التجربة السابقة وتحقيق انسجام أكبر في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وفي تفاعله مع المداخلات أكد السيد الفتيت أن تنزيل الجهوية المتقدمة منذ سنة 2015 كشف أن عددا من الاختصاصات الممنوحة للجهات كانت تفتقر إلى الدقة والفعالية والانسجام، معتبرا أنه بعد 10 سنوات لا يوجد اختصاص تم تنزيله كما هو مطلوب في النص القانوني. الوزير أوضح أن بعض الاختصاصات من قبيل النقل أو التكوين المهني أفرزت إشكالات مرتبطة بطبيعة وحدود تدخل الجهة، ما استدعى إعادة النظر في النصوص الحالية بهدف تجميع وتوضيح الاختصاصات وربطها بشكل أكثر انسجاما وواقعية. وبخصوص تمديد أجل إعداد برامج التنمية الجهوية المنصوص عليها في المادة 83 من سنة إلى 18 شهرا، أوضح السيد الفتيت أن مجالس الجهات تحتاج إلى وقت كاف للعمل وهي السيدة نفسها. السيد الوزير شدد أيضا على أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في النجاح في التنزيل الفعلي للاختصاصات الذاتية، مؤكدا أن تقوية الجهات ستتم بشكل تدريجي مع إمكانية منحها اختصاصات إضافية مستقبلا، إلى جانب تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات عبر نص تنظيمي يحدد الشروط وكيفيات ذلك. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
12: ريم راديو. إفريقيا
17: هذا اليوم،
12: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
17: والقضايا الراهنة
12: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
6: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
0: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا والرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل معك سارة بن جعفر.
1: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
0: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
2: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا اليوم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدنا باش نقويو مرات اخرى اولا خلق مراسم شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرات اخرى يعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاوله في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاوله بالانخراط والاستثمار ديال مجموعه ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربه وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
0: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت

0: التقرير التالي:
1: الفرص التي تتيحها تكنولوجية الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
6: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
5: ومن الملف الصحي للسنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب النفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
5: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
8: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
0: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسة بن جعفر.
9: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
0: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الرياضة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
10: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لأنه غيساعدونا باش نقويو مرة أخرى أولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة أخرى اللي يعطينا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
0: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
1: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات الطلاق الودية. تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهن وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالدخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: قضايا العدالة المجالية وتدقيق اختصاصات الجهات شكلت محور المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات بمجلس المستشارين. المستشارون البرلمانيون شددوا خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنية الأساسية بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات وتدقيق اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يتيح تجاوز التدخل الذي طبع التجربة السابقة وتحقيق انسجام أكبر في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وفي تفاعله مع المداخلات أكد السيد الفتيت أن تنزيل الجهوية المتقدمة منذ سنة 2015 كشف أن عددا من الاختصاصات الممنوحة للجهات كانت تفتقر إلى الدقة والفعالية والانسجام، معتبرا أنه بعد 10 سنوات لا يوجد اختصاص تم تنزيله كما هو مطلوب في النص القانوني. الوزير أوضح أن بعض الاختصاصات من قبيل النقل أو التكوين المهني أفرزت إشكالات مرتبطة بطبيعة وحدود تدخل الجهة، ما استدعى إعادة النظر في النصوص الحالية بهدف تجميع وتوضيح الاختصاصات وربطها بشكل أكثر انسجاما وواقعيا. وبخصوص تمديد أجل إعداد برامج التنمية الجهوية المنصوص عليها في المادة 83 من سنة إلى 18 شهرا، أوضح السيد الفتيت أن مجالس الجهات تحتاج إلى وقت كاف للعمل وهي السيدة نفسها. السيد الوزير شدد أيضا على أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في النجاح في التنزيل الفعلي للاختصاصات الذاتية، مؤكدا أن تقوية الجهات ستتم بشكل تدريجي مع إمكانية منحها اختصاصات إضافية مستقبلا، إلى جانب تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات عبر نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ذلك.
2: غيم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مليرشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
2: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل معك سارة بن جعفر.
3: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
4: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
5: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لا بيبر ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
8: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحية المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير وديك الساعة تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعدة. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضة. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصة فين يلقى الموهبة ديالو.
9: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
10: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
6: الأخبار المغربية ريم راديو.
11: خلال ندوة صحافية نظمت في إطار الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، أكد مدير التطوير بمجموعة كلاود إيبيريوم جيمز الدولية إيرين روبرتس أن المغرب يزخر بالمواهب الإبداعية ويتوفر على كل المقومات اللازمة لبناء منظومة ألعاب إلكترونية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي. أنا هنا بالمغرب لأول مرة وقد استمتعت بهذه الزيارة، الحدث هنا رائع للغاية، ولمست شغفا كبيرا لدى المطورين الشباب المغاربة في مجال ألعاب الفيديو، ما أثار انتباهي حقا والتزامهم القوي واستعدادهم للعمل بجد من أجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. أعتقد أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة بفضل هويته الثقافية الغنية وقصصه الفريدة التي يمكن أن تمنحه مكانة خاصة داخل هذه الصناعة العالمية. تنظيم هذه الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية التي تحتضنها الرباط يأتي في سياق يكرس اختيار منظمة اليونسكو للرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 وفقا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل مدينة الأنوار عاصمة ثقافية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: قضايا العدالة المجالية وتدقيق اختصاصات الجهات شكلت محور المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات بمجلس المستشارين. المستشارون البرلمانيون شددوا خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنية الأساسية بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات وتدقيق اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يتيح تجاوز التدخل الذي طبع التجربة السابقة وتحقيق انسجام أكبر في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وفي تفاعله مع المداخلات أكد السيد الفتيت أن تنزيل الجهوية المتقدمة منذ سنة 2015 كشف أن عددا من الاختصاصات الممنوحة للجهات كانت تفتقر إلى الدقة والفعالية والانسجام، معتبرا أنه بعد 10 سنوات لا يوجد اختصاص تم تنزيله كما هو مطلوب في النص القانوني. الوزير أوضح أن بعض الاختصاصات من قبيل النقل أو التكوين المهني أفرزت إشكالات مرتبطة بطبيعة وحدود تدخل الجهة، ما استدعى إعادة النظر في النصوص الحالية بهدف تجميع وتوضيح الاختصاصات وربطها بشكل أكثر انسجاما وواقعية. وبخصوص تمديد أجل إعداد برامج التنمية الجهوية المنصوص عليها في المادة 83 من سنة إلى 18 شهرا، أوضح السيد الفتيت أن مجال جالس الجهات تحتاج إلى وقت كاف للعمل وهي السيدة نفسها. السيد الوزير شدد أيضا على أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في النجاح في التنزيل الفعلي للاختصاصات الذاتية، مؤكدا أن تقوية الجهات ستتم بشكل تدريجي مع إمكانية منحها اختصاصات إضافية مستقبلا، إلى جانب تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات عبر نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ذلك.
6: الخبر من المصدر.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
2: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيدة بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب والتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا والرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة

0: أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية، وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته، عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب، ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الرياضة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
2: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مراسم شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
3: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاومة

0: المحاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء، عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
4: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
5: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقة الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركة الشركات من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
3: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
1: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
6: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
7: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال ان شاء الله من اجل تحقيق الاهداف المرجوه.
6: من خلال لوحات فنيه تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح جسد الاطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنه في اطار الورشات التربويه والفنيه والثقافيه المدمجه في مسار التعليم الاولي.
8: المميز في هذا المشروع هذا بانه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح ديالو هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش طوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة ديالو هو تغيير في بذور مغرب الغد.
6: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا أوليفين دوهونغيريهي حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كانت فرصة في لقاء مع السيد ناصر بوريطة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فقائدا بلدينا تحدوهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع قائدي البلدين، ونوها بدينامية التعاون الثنائي لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
12: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريتا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا بالرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
13: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
14: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرات اخرى اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرات اخرى يعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
15: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: ريم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم.
16: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
19: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في توريرة تدابير استباقية للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية. جهة وذرعة فيلالت تخلد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. وفي أكادير تسلط الضوء على تحديات الاستدامة والتنافسية في قطاع الطماطم. في نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم احتضن مقر عمالة إقليم توريرة اجتماعا تنسيقيا خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. شكل هذا اللقاء برئاسة عامل الإقليم بدر بوسيف مناسبة للتأكيد على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية ومصالح أمنية وخارجية لضمان تدخل سريع وناجع عند الضرورة. يندرج الاجتماع أيضا في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات حماية للمنظومة البيئية بالإقليم وتجسيدا لروح التعبئة الشاملة لحماية الساكنة من مخاطر الفيضانات. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد بوسيف أن اعتماد المقاربة الاستباقية يظل الخيار الأنجع لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، مبرزا أن حرائق الغابات تشكل تحديا بيئيا وأمنيا يقتضي تعبئة دائمة ويقظة مستمرة لا سيما بالمناطق ذات الكثافة الغابوية. إلى جهة درعا تفيلالت، حيث نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 من ماي. مدير الوكالة قام بزيارة ميدانية إلى إقليمي الرشيدية وتنغير خصصت لتتبع مدى تقدم جيل جديد من المشاريع الهيكلية ذات الأثر الترابي القوية. ترم هذه المشاريع جعل الموارد الطبيعية والغابوية والسماكية رفيعة حقيقية للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تقوم على التثمين المستدام للأنظمة البيئية ودعم التعاونية المحلية وتشجيع ريادة الأعمال الخضراء. في هذا الإطار تمت زيارة محمية أم صيصي بإقليم تنغير، هذا الموقع ذي الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية الكبيرة والذي يضم أيضا مشروع المحافظة والتثمين الإيكوسياحي لمحمية الحيوانات ذات الأحجام الكبيرة. في أكادير شكل موضوع صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم موروكو توميتو كونفرنس، والذي ناقش الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات. جمعت هذه الدورة منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجه لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير. المغرب يصنف ضمن أبرز 5 مصدرين عالميين للطماطم الطازجة، فيما تشكل جهة سوس ماسا التي تعد القلب النابض للإنتاج داخل البيوت المغطاة المنطقة الرئيسية المصدرة بالمملكة. ينظم هذا المؤتمر المنعقد تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسا من طرف جرين سمايل، في ظرفية أصبح فيها القطاع مطالبا ليس فقط بتحسين الإنتاج وإنما أيضا بتحصين المنافذ التجارية والحفاظ على أدائه والتكيف مع الضغوط المتداخلة. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
18: الأخبار المغربية ريم راديو.
20: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain.
0: avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. ودوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء، مولاي رشيد والناظور وأيت ملول، وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطملل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
12: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوها بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيد بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم. أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب وتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا والرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
13: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. السيدة كابا أكدت على أهمية هذه المبادرات، خاصة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، كما نوهت بمتانة العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمملكة المغربية وبالدور الذي تلعبه المقاولات المغربية في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادرات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
14: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرات اخرى اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرات اخرى يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكة أعدت التقرير التالي.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
22: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
23: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
24: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكذوب هو الإخبار على شيء ما عنده علاقة بالحقيقة والواقع، سواء كان بالكلام أو الكتابة أو حتى بالإشارة. هو سلوك يتمارس عادة بقصد الخداع أو التضليل، والكذوب فيه أنواع وأشكاله كتكون بناء على الدوافع والنية، ومن أبرزها الكذوب الأبيض لتجنب الإحراج أو المشاكل البسيطة بدون إلحاق الأدب الآخرين، لكن هو كذوب. والكذوب عنده أيضا مرادفات كثيرة في اللغة، هو مرتبط بمصطلحات كتعكس درجاته وأنواعه بحال الزور والافتراء والتلفيق والخداع. والكذوب كاين فيه النوع الاستغلالي. هذا النوع كيهدف غالبا لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالغير بحال الغش والنصب والاحتيال. وكاين الكذوب المرضي القهري، وهذا كيتعتبر حالة نفسية كتجبر الفرد على الكذوب بشكل متكرر ومستمر بدون وجود مبررات أو دوافع حقيقية. لكن كل أشكال الكذوب سيئة وعندها عواقب وخيمة على الفرد وشخصيته وحياته. من هذه العواقب كاينة اجتماعية ونفسية، حيث الكذاب كيفقد ثقة الآخرين به وكيولي سبب رئيسي لتوتر العلاقات وفشلها، وعنده عواقب أيضا أخلاقية. فكل قيم والثقافات كتعتبر الكذوب سلوك سلبي معجون بالنفاق والتصنع والاحتيال. كيفقد معاه الفرد الكذاب احترام الآخرين، فهو نقيض الأخلاق الحسنة والسلوك السليم. فالكذوب هو أسوأ سلوك يمكن يتعلمه الطفل، لذلك كثرت الكذوب عليه بدعوى أنه الطفل مازال صغير وما كيفهمش، كيتعتبر من الأخطاء التربوية الفادحة، لأن الطفل عنده حس كبير على التمييز بين بعض الأمور اللي صحيحة والأخرى اللي فيها الكذوب. وكيعرف غالب الأحيان إذا كانوا الوالدين ديالو كيخاطبوه بصدق أو لا. ولما كيلتقط الطفل الحديث اللي فيه الكذوب بشكل متواصل كيشعر بالقلق وعدم الإطمئنان وبانعدام الثقة والأمان اللي من المفروض يلقاها عند الوالدين هما الأولين قبل من أي شخص آخر. وكتنعكس هذه الأحاسيس السلبية على سلوكياته وتفكيره وعلى قراراته وحتى على صحته وتفاصيل كثيرة في حياته. ولعل أكبر دليل على قدرة الطفل على التمييز بين الكلام اللي فيه كذوب واللي فيه صدق هو لما كيرغب في الحصول على شيء معين وكيكون رد الوالدين عليه وحتى نخرجه أو حتى الغداء ونعطيك أو نديك المكان اللي بغيتي. هنا الطفل كيبدأ في البكاء والصراخ بشكل تلقائي، والسبب ماشي لأنه حصلش على مراده في الحين، ولكن السبب الحقيقي هو الجواب اللي قدموه الوالدين وتحايلهم عليه وعدم تقديم رد صادق. وكاين أمثلة كثيرة على كذوب الوالدين على الأبناء واللي كيستعملوه مرارا باش يسكتوا الطفل ويمتصوا الغضب دياله، لكن رد فعله كيكون فيه غضب أكبر. والكذوب أكيد عنده انعكاسات وخيمة على تكوين شخصية الطفل وعلى علاقاته مع والديه ومع الإخوان دياله ومع الأقارب والأصدقاء، سواء في المدرسة أو في الحي أو في أي مكان بصفة عامة. منها ضعف الحضور دياله، فلما كيشعر الطفل وكيدرك كذوب والديه عليه كيحس كأنه لا شيء وما عنده حتى قيمة، لأن هذا الطفل بطبيعته كيكون شخصيته حسب درجة النظرة الإيجابية من الوالدين ديالو ليه والقيمة اللي كيعطيوها ليه. والمعروف في علم النفس أن الفرد ضعيف الشخصية هو اللي كيمارس الكذوب بدون انقطاع، مرة لعدم القدرة ديالو على قول الصراحة، ومرة أخرى حتى يرفع من مستوى شأنه أمام الآخرين ويتخلص من الحرج، وأيضا لما كتكون الثقة في النفس غايبة تماما. وهذا الغياب كان وراءه أن الوالدين ديالو كانوا كيمارسوا الكذوب بشكل دائم عليه وعلى الآخرين وهو مازال طفل، لذلك هو كيفهم أنه ماشي أهل الثقة. وكين أيضا عامل آخر أن الوالدين اللي كيكذبوا ما كيبقاوش يصدقوا الإبن، ودائما من كيقولوا ليه بركة من الكذوب ولو يكون صادق في كلامه. هنا طبيعي أنه يفقد الثقة فيهم وبالتالي يفقد الثقة في نفسه، لأن الوالدين هما اللي زودوه بمستوى الثقة في نفسه، والتوازن في علاقة الثقة كتكون متبادلة. أيضا من عواقب الكذوب انعدام الثقة في العلاقات، فالطفل كيكون في الصغر في حاجة لتكوين صورة جميلة على والديه والمحافظة عليها في ذاكرته الشخصية، لكن لما كيكون فيها الكذوب كيبقى يسقطوا على الآخرين، وكيتعود يعتبر مسبقا أن كل فرد تلقاه كذاب وما خاصوش يثق فيه. وكيعتمد دائما العبارة الشهيرة اللي كيقولها البعض، ما تثق حتى في شي واحد، ومن هنا كتصبح علاقته عديمة الثقة بالآخرين، وهذا صعيب عليه وعلى مستقبله. في علم النفس دائما الكذوب لا يعالج كمرض، ولكن كمشكل سلوكي تعرض له الفرد من الصغر غالبا من الوالدين دياله. وعلاجه كيشمل تحديد الدوافع واستخدام العلاج السلوكي المعرفي لتعديل هذا السلوك، ومساعدة الفرد في تحديد الأفكار السلبية اللي عنده وتدريبه على مواجهة المواقف بالصدق بدلا من الهروب، وأيضا علاجه بطريقة يقدر يحسن بها مهاراته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: المغرب والعالم.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
22: ريم راديو،
8: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل وزير شؤون الخارجية الرواندي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس الرواندي. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء، مولاي رشيد والناظور وأيت ملول، وتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تتملل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان والدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نادية الأحمر والتفاصيل.
12: خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادلة التي تجمع قائدي البلدين، ونوه بدينامية التعاون الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد استعرض الوزيران سبل توطيد هذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الأولوية. رئيس الدبلوماسية الرواندية بذات المناسبة أوضح أنه بحث مع السيدة بوريطة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا أن قائدي البلدين تحدهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. كما أشاد بالتنظيم الجيد ونجاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي انعقد الأربعاء بالرباط.
1: خلال الدورة 17 للخلوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، جرى بليبروفيل تسليط الضوء على الرؤية الملكية من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة. السفير الممثل الدائم للمغربي لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي أبرز في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار تعزيز وقف إطلاق النار، الحوار والمصالحة من أجل سلام دائم، أبرز أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا دوما في صلب عمله من خلال رؤية تقوم على تضامن النشط والتعاون جنوب جنوب والتنمية المشتركة وتعزيز السلام الدائم لخدمة استقرار القارة وازدهارها. أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نايالي كابا والرباط بالمبادرات التي يقودها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل مع كيسارة بن جعفر.
13: خلال هذا اللقاء أشادت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا بالمبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد

0: في دعم الاقتصاد الإيفواري والمساهمة في تنمية الأوراش الكبرى بالبلاد. اللقاء كان أيضا فرصة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثمارات والمبادلات الثنائية، إلى جانب رغبة كوت ديفوار في الاستفادة من التجربة المغربية في التنمية والتعاون جنوب جنوب ضمن المخطط الوطني للتنمية الإيفوارية 2026-2030. وفي السياق ذاته عبرت الوزيرة الإيفوارية عن تقدير بلادها لمنح الدراسية الممنوحة سنويا للطلبة الإيفواريين، مؤكدة أهمية التعاون في مجالي التعليم وتعزيز الكفاءات.
1: أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. وفي مقال تحليلي تحت عنوان مدارس الريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. على هامش الدورة الثالثة من معرض المغربي للألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسافر الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديمتري زانتشتيف بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغربي 2030. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير محمد مهدي بن سعيد.
2: كان هناك مجموعه من الاتفاقيات تم توقيعهم، اولها مع الاتحاد الاوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفاده من الايكوسيستم الاوروبي، وكتعرفوا بان في هذا المجال مجموعه من الدول الاوروبيه يعني بارزه على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربيه والمتوسطه والايكوسيستم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الاوروبي. الاراده يعني واضحه، هو اننا نمكنوا نعطيو جميع الامكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العمليه ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطه اللي هي مهمه كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الاوروبي حول الصناعه الثقافيه والابداعيه، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعه ونقويوا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقيه الثانيه كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاوله دوليه. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مره اخرى اولا خلق مراسم شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مره اخرى يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية، شكلت محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت التقرير التالي.
3: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة.

0: متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري، بحث خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. وفي الرياضة، توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2024-2025 عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ويذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية قد توج أيضا بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية القسم الأول برسم موسمي 2025-2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل، شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
6: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
7: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم الانفتاح على دول آسيوية.
6: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
5: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9 ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليار درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.87 مليار درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. صاحبة سمو الأميرة لالا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، عمالة إقليم تاورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالية وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. ورقة في الموضوع أعدتها زينب بوعادي.
11: بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أوضح أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول والتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطمليل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنطا. وبالمناسبة أشادت صاحبة السمو الأميرة لالا زينب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وشكرتهم غاية الشكر على تعاونهم المثمر. وبخصوص الآفاق المستقبلية تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعية إلى التنمية البشرية وصيانة أسس العدالة الاجتماعية. وبعد دراسة المحاور الأساسية لحصيلة المنجزات والبرامج المزمع تنفيذها لدعم الأعمال الاجتماعية للعصبة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2025 والقرارات المتعلقة بها. وفي أعقاب المناقشة العامة يضيف البلاغ تمت المصادقة على تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المسيرين والمؤطرين بمؤسسات العصبة وكذا تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2025. وبعد هذه المصادقات والتوصيات اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من قبل المشاركين إلى السادة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
10: انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير لياسين الزكراوي.
5: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطية السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
10: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
3: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حريق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
10: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
8: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق يمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا اليوم يعني الاستثمار هنا في المغرب لانه غيساعدونا باش نقويو مراكز اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مراكز اخرى اللي يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
10: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة، فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
12: تكون جالس في الفطور مع والديك والحبيب ديالك وكانك تشد التليفون بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
13: حاجه اكيد هذا بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله، ان فوا تحتنا في لوطاب صافي خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري بعدا. ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم، والتلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت باش نمشيو نضحكوا ونتجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون لا اي شده طابليط فهمتيني شنو بغيت نقصد. اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين، والله يخلي لكم وليداتكم والله يخلي لكم ابائكم.
14: انا ضد ان الانسان يستعمل التليفون حتى لا فهم، حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالد يكون خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي وقت الفطور خص يكون كلشي مجموع، يعني كلشي خصهم يهضروا خصهم يقولوا مواضيع، وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا غادي تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خاطر راسك في ذاك العالم، ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت، ما تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابارك تمشي تجمع مع عائلتك، كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
15: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف المواضيع العائليه بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم وكذا، كيتواصلوا تحاوروا كذا على المائدة الإفطار عادي داك الشيء فهمتي كيفاش. أما بالنسبة للهاتف راه وقت الهاتف هاتف، وقت الإفطار راه إفطار أخويا. أنا ضد هاد الفكرة.
10: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
16: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
10: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي إذاعة ريم الأوفياء، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
18: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهن وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان، وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا؟ كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد 3 أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد زميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالهم.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله، مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه حتى حد ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، ذاك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها اذا بدون عوض
1: بدون عوض ديك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال الواهب باو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هات المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عطيتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبة واش من حق الورثة ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبة
1: نفس الحكم الذي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثة الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانه ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبة بطلت من تاريخ الوفاة ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثة لا ما عندوش هذه الصفة
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه العامه للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم احنا الان خدنا المثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذن كنهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال المذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: نعم الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم وإلا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالك
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرت عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في ألمانيا مثلا الهبة أغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبة.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا.
0: نعم.
1: إذن هذا الوعد بالهبة كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشي بعد الحالات العملية.
0: نعم.
1: احنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدير لهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا مثلا نعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في التغابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من بقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبة والصدقة كيقول لك اودي انا هات الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبو لولدي ولا غادي نوهبو لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان. نعم. مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
3: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
4: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقة الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة لكي تواكب الشركة من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
2: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
1: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
5: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
6: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعدة يعني للتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هذا في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا. والحمد لله سعداء بالاشتغال ان شاء الله من اجل تحقيق الاهداف المرجوه.
5: من خلال لوحات فنيه تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح، جسد الاطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنه في اطار الورشات التربويه والفنيه والثقافيه المدمجه في مسار التعليم الاولي.
7: المميز في هذا المشروع هذا بانه كيكون طيله السنه كاينين ورشات فنيه ثقافيه، كاين المواكبه، كاين التاطير داخل الاقسام بالنسبه للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش طوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
5: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. صاحبة سمو الأميرة لالا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، عمالة إقليم تاورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العضي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالية وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. ورقة في الموضوع أعدتها زينب بوعدي.
1: بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أوضح أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول والتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطمليل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. وبالمناسبة أشادت صاحبة السمو الأميرة لالا زينب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وشكرتهم غاية الشكر على تعاونهم المثمر. وبخصوص الآفاق المستقبلية تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعية إلى التنمية البشرية وصيانة أسس العدالة الاجتماعية. وبعد دراسة المحاور الأساسية لحصيلة المنجزات والبرامج المزمع تنفيذها لدعم الأعمال الاجتماعية للعصبة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2025 والقرارات المتعلقة بها. وفي أعقاب المناقشة العامة يضيف البلاغ، تمت المصادقة على تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المسيرين والمؤطرين بمؤسسات العصبة، وكذا تنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الموقعة سنة 2025. وبعد هذه المصادقات والتوصيات اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من قبل المشاركين إلى السادة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
10: انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال المواءمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
11: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
10: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثا.
12: في إطار الإعدادات التي تعودنا على

0: الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حرائق. تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
1: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
2: كان هناك مجموعه من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، اولها مع الاتحاد الاوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفاده من الايكوسيستم الاوروبي، وكتعرفوا بان في هذا المجال مجموعه ديال الدول الاوروبيه يعني بارزه على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق غيمكن للمقاولات الصغرى المغربيه والمتوسطه والايكوسيستم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الاوروبي. الاراده يعني واضحه، هو اننا نمكنوا نعطيو جميع الامكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العمليه ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطه اللي هي مهمه كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الاوروبي حول الصناعه الثقافيه والابداعيه، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعه ونقويوا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقيه الثانيه كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاوله دوليه. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مره اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مره اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: تكون جالس في الفطور مع والديك والحباب ديالك وكان عندك شاد التليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا الا كان هو اللي عندهم، فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
4: حاجه اكيد بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحطينا في لوطاب صافي، خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري. بعدا ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت باش نمشيو نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون، لا اي شده طابليط، فهمتيني شنو بغيت نقصد. اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه، نحيدوا التليفونات، نضحكوا مجموعين، والله يخلي لكم وليداتكم، والله يخلي لكم ابائكم.
5: انا ضد ان الانسان يستعمل التليفون حتى لافامي، حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالد يكون خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي وقت الفطور خص يكون كلشي مجموع، يعني كلشي خصهم يهضروا وخصهم يقولوا مواضيع، وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خاطي راسك في ذاك العالم، ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه، انت ما تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابار، كتمشي تجمع مع عائلتك، كتبداو مواضيع جداد وكتكشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
6: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه، كيكون بزاف ديال المواضيع العائليه، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ديك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم، هكذا كيتواصلوا تحاوروا كدا على المائدة الإفطار عادي داكشي، فهمتي كيفاش. أما بالنسبة للهاتف راه وقت الهاتف

0: سي فوقس الافطار راه افطار اخويا، انا ضد هذه الفكره.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: نقطة نهاية هذه النشرة، مستمعي دعات ريم الأوفياء، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في توريرة تدابير استباقية للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية. جهة وذرعة فيلالت تخلد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. وفي أكادير تسليط الضوء على تحديات الاستدامة والتنافسية في قطاع الطماطم. في نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، احتضن مقر عمالة إقليم توريرة اجتماعا تنسيقيا خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. شكل هذا اللقاء برئاسة عامل الإقليم بدر بوسيف مناسبة للتأكيد على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية ومصالح أمنية وخارجية لضمان تدخل سريع وناجع عند الضرورة. يندرج الاجتماع أيضا في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات، حماية للمنظومة البيئية بالإقليم، وتجسيدا لروح التعبئة الشاملة لحماية الساكنة من مخاطر الفيضانات. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بوسيف أن اعتماد المقاربة الاستباقية يظل الخيار الأنجع لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، مبرزا أن حرائق الغابات تشكل تحديا بيئيا وأمنيا يقتضي تعبئة دائمة ويقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق ذات الكثافة الغابوية. إلى جهة درعا تفيلالت، حيث نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 من ماي. مدير الوكالة قام بزيارة ميدانية إلى إقليمي الرشيدية وتنغير خصصت لتتبع مدى تقدم جيل جديد من المشاريع الهيكلية ذات الأثر الترابي القوية. ترم هذه المشاريع جعل الموارد الطبيعية والغابوية والسماكية رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تقوم على التثمين المستدام للأنظمة البيئية ودعم التعاونية المحلية وتشجيع ريادة الأعمال الخضراء. في هذا الإطار تمت زيارة محمية أم صيصي بإقليم تنغير، هذا الموقع ذي الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية الكبيرة، والذي يضم أيضا مشروع المحافظة والتثمين الإيكوسياحي لمحمية الحيوانات ذات الأحجام الكبيرة. في أكادير شكل موضوع صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم موروكو توميتو كونفرنس، والذي ناقش الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات. جمعت هذه الدورة منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجه لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير. المغرب يصنف ضمن أبرز 5 مصدرين عالميين للطماطم الطازجة، فيما تشكل جهة سوسماسة التي تعد القلب النابض للإنتاج داخل البيوت المغطاة المنطقة الرئيسية المصدرة بالمملكة. ينظم هذا المؤتمر المنعقد تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر والغرفة الفلاحية لجهة سوسماسة من طرف جرين سمايل، في ظرفية أصبح فيها القطاع مطالبا ليس فقط بتحسين الإنتاج وإنما أيضا بتحصين المنافذ التجارية والحفاظ على أدائه والتكيف مع الضغوط المتداخلة. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال ندوة صحافية نظمت في إطار الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، أكد مدير التطوير بمجموعة كلاود إيبيريوم جيمز الدولية إيرين روبرتس أن المغرب يزخر بالمواهب الإبداعية ويتوفر على كل المقومات اللازمة لبناء منظومة ألعاب إلكترونية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي. أنا هنا بالمغرب لأول مرة وقد استمتعت بهذه الزيارة، الحدث هنا رائع للغاية، ولمست شغفا كبيرا لدى المطورين الشباب المغاربة في مجال ألعاب الفيديو، ما أثار انتباهي حقا والتزامهم القوي واستعدادهم للعمل بجد من أجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. أعتقد أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة بفضل هويته الثقافية الغنية وقصصه الفريدة التي يمكن أن تمنحه مكانة خاصة داخل هذه الصناعة العالمية. تنظيم هذه الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية التي تحتضنها الرباط يأتي في سياق يكرس اختيار منظمة اليونسكو للرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 وفقا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل مدينة الأنوار عاصمة ثقافية.
3: غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. صاحبة سمو الأميرة لالا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة عمالة إقليم تاورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العضي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالية وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. ورقة في الموضوع أعدتها زينب بوعدي.
7: بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أوضح أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول والتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطمليل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. وبالمناسبة أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وشكرتهم غاية الشكر على تعاونهم المثمر. وبخصوص الآفاق المستقبلية تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعية إلى التنمية البشرية وصيانة أسس العدالة الاجتماعية. وبعد دراسة المحاور الأساسية لحصيلة المنجزات والبرامج المزمع تنفيذها لدعم الأعمال الاجتماعية للعصبة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2025 والقرارات المتعلقة بها. وفي أعقاب المناقشة العامة يضيف البلاغ تمت المصادقة على تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المسيرين والمؤطرين بمؤسسات العصبة وكذا تنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الموقعة سنة 2025. وبعد هذه المصادقات والتوصيات اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من قبل المشاركين إلى السادة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
1: انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
8: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
1: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
9: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة، من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين: الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة لقدر الله اندلع حرائق. تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
1: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص:
10: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون، في الانفستيسمون، في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية:
11: كون جالس في الفطور مع والديك والحبر ديالك وكان كتشد التليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائلة ديالك. إنسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا إلا كان هو اللي عندهم، فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائلة ديالو.
12: حاجة أكيد، بعد التليفون ما خاصوش يبقى أصلا في اللمة ديال العائلة. إن فوا تحتنا في لاطاب صافي، خاص يكون واحد لو غيسبي الآباء من الدراري بعدا. ثاني حاجة كنصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الآباء ديالهم، التلفازة المغربية تبارك الله كدير لنا دي سيد باش مشيني نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون، لا اي شده طابليط، مشيني شنو بغيت نقصد؟ اللهم زعما فهمتيني، نشعلوا التلفازه، نحيدوا التليفونات، نضحكوا مجموعين، والله يخلي ليكم وليداتكم، والله يخلي ليكم ابائكم.
13: انا ضد ان الانسان يستعمل التليفون حتى لا فامي، حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالد يكونوا خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي بقيت الفطور خصو يكون كلشي مجموع, يعني كلشي خصهم يهضروا وخصهم يقولوا مواضيع وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خاطي راسك في ذاك العالم, ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه, اللي فيه انت تشارك مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخلي ابار كتمشي تجمع مع عائلتك, كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
0: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف المواضيع العائليه, بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم وكذا, كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائده الافطار عادي داكشي, فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف, وقت الافطار راه افطار اخويا. انا ضد هاد الفكره.
1: في إطار فعالية الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات, شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات, وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم الأوفياء, شكرا لكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو, الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو, إذاعة الأخبار المغربية.
14: السلطات المحلية بعمالة فاس تفيد في حصيلة أولية بأنه لقي 4 أشخاص مصرعهم, فيما أصيب 6 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين النقب بمقاطعة جنان الورد, وجرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.
15: هادشي اللي كتب الله جات وقايه المدنيه وعاد هزونا اخي وجابونا لهنايا.
16: جندت جميع الاطور العامله بالمستشفى الغسانه وبصفه خاصه المستعجلات, واستقبلنا واحد 5 الحالات, 3 حالة طبيعيه خداو الفحوصات ديالهم والعلاجات اللازمه.
14: هذا وبشرت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية عملية البحث والإنقاذ, حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي, فيما تتواصل التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض, فيما تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة, وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
3: ريم راديو, أخبار المغرب والعالم.
7: ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أوضح أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول والتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطمليل وأجادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. وبالمناسبة أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وشكرتهم غاية الشكر على تعاونهم المثمر. وبخصوص الآفاق المستقبلية تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعية إلى التنمية البشرية وصيانة أسس العدالة الاجتماعية. وبعد دراسة المحاور الأساسية لحصيلة المنجزات والبرامج المزمع تنفيذها لدعم الأعمال الاجتماعية للعصبة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2025 والقرارات المتعلقة بها. وفي أعقاب المناقشة العامة يضيف البلاغ تمت المصادقة على تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المسيرين والمؤطرين بمؤسسات العصبة وكذا تنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الموقعة سنة 2025. وبعد هذه المصادقات والتوصيات اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من قبل المشاركين إلى السادة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. صاحبة سمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وتزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة عمالة إقليم تاورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العضي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالية وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. ورقة في الموضوع أعدتها زينب بوعدي.
7: بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أوضح أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول والتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطمليل وأقادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنطا. وبالمناسبة أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وشكرتهم غاية الشكر على تعاونهم المثمر. وبخصوص الآفاق المستقبلية تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعية إلى التنمية البشرية وصيانة أسس العدالة الاجتماعية. وبعد دراسة المحاور الأساسية لحصيلة المنجزات والبرامج المزمع تنفيذها لدعم الأعمال الاجتماعية للعصبة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2025 والقرارات المتعلقة بها. وفي أعقاب المناقشة العامة يضيف البلاغ تمت المصادقة على تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المسيرين والمؤطرين بمؤسسات العصبة وكذا تنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الموقعة سنة 2025. وبعد هذه المصادقات والتوصيات اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من قبل المشاركين إلى السادة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
1: انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
8: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
1: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
9: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة، من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن مدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
1: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
10: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا اليوم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرات اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرات اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
11: تكون جالس في الفطور مع والديك ولا حبايب ديالك وكان عندك شاد التليفون بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه يبقى مع والديه خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
12: حاجه اكيد بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحطينا في لاطاب صافي خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري بعدا. ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت كوم باش مشينا نضحكوا ونتجمعوا ونتفرجوا مجموعين ماشي باش محمد رضا هز التليفون لا اي شده طابليط فهمتيني شنو بغيت نقصد. اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين والله يخلي لكم وليداتكم والله يخلي لكم ابائكم.
13: انا ضد ان اللسان يستمع التليفون حتى لا فهم حيت دابا كيكونوا مجموعين العائله النهار كامل هما كاين اللي كيكون خدام الوالد يكونوا خدامين الاولاد يكونوا في المدرسه كلشي وقت الفطور خص يكون كلشي مجموع يعني كلشي خصهم يهضروا خصهم يقولوا مواضيع وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير كيخليك انك دائما خاجي راسك في ذاك العالم ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت ما تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي عندك التليفون كتخلي ابارك تمشي تجمع مع عائلتك كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
0: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف ديال المواضيع العائليه بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاسيله ديال الرحيم بيناتهم وهكذا كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائده الافطار عادي داك الشيء فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف وقت الافطار راه افطار اخويا. انا ضد هذه الفكره.
1: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
2: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم الأوفياء شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
19: في البلوبور ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم كنشوفوا هكا كيتجمعوا كتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
20: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاثير ديال خاصه الاطفال دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى دونك تيكون واحد التاثير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح يقدر يلقى راسو في الموسيقى في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
21: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants
5: Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
21: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
22: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
25: أعلنت مجموعة ميتا عن تعزيز إجراءات حماية القاصرين على فيسبوك وإنستغرام من خلال نشر أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة على تقدير عمر المستخدمين استنادا إلى معطيات في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على منصاتها. يأتي هذا الإعلان في سياق ضغوط قضائية وتنظيمية متزايدة تستهدف المجموعة الأمريكية واتهامات بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين القاصرين. وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت ميتا مؤخرا بانتهاك اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية الأطفال دون سن 13. الشركة تعرضت أيضا في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الانتكاسات القضائية لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتهمها عدة ولايات بأن لها تأثيرات مفترضة على الصحة العقلية للمراهقين. وفقا لميتا، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المراقبة كانت تحلل بالفعل عناصر نصية وسلوكية مثل التعليقات والسيرة الذاتية والتعليقات المصاحبة للصور من أجل تحديد الحسابات التي يحتمل أن تكون مملوكة للقاصرين.
24: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
22: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
26: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية
27: ريم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
27: ريم راديو،
22: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، عملت إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل لقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير لياسين الزكراوي.
6: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطية السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
1: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
9: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023 تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حريق. تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
1: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص:
7: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا اليوم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدنا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى غيعطينا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاولة في هذا

0: سببا في ضعف الحوار داخل البيت ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
1: تكون جالس في الفطور مع والديك والحباب ديالك وكان عندك شاد التليفون بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه يبقى مع والديه خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
2: حاجه اكيد هذا بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحتنا في لوطابل صافي خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري بعدا. ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت باش مشينا نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين ماشي باش محمد رضا هز التليفون لا اي شده طابليط مشينا شنو بغيت نقصد لا هما زعما مشينا نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين والله يخلي لكم وليداتكم والله يخلي لكم ابائكم.
3: انا ضد ان الانسان يستعمل التليفون حتى لا فهم حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل هما كاين اللي كيكون خدام الوالد يكون خدامين الاولاد يكونوا في المدرسه كلشي وقت الفطور خص يكون كلشي مجموع يعني كلشي خصهم يهضروا خصهم يقولوا مواضيع وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم كبحال دابا غادي تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير كيخليك انك دائما خاطر راسك في ذاك العالم ما كتش تشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت ما تشاركش مع عائلتك المواضيع يفوا كتخلي داك التليفون كتخلي ابارك تمشي تجمع مع عائلتك كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
4: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف ديال المواضيع العائليه بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاسيله ديال الرحيم بيناتهم وهكذا كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائدة الإفطار عادي داك الشيء فهمتي كيفاش. أما بالنسبة للهاتف راه وقت الهاتف هاتف وقت الإفطار راه إفطار أخويا. أنا ضد هاد الفكرة.
0: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
5: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
0: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعت ريم الأوفياء شكرا لكم وفي أمان الله.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج.

0: إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادية الأحمر وباقي التفاصيل.
1: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف: إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا: لم أتخذ هذا القرار باستخفاف. وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
0: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار. حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانات السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكاريا وسانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
0: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: قضايا العدالة المجالية وتدقيق اختصاصات الجهات شكلت محور المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات بمجلس المستشارين. المستشارون البرلمانيون شددوا خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنية الأساسية بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات وتدقيق اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يتيح تجاوز التدخل الذي طبع التجربة السابقة وتحقيق انسجام أكبر في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وفي تفاعله مع المداخلات أكد السيد الفتيت أن تنزيل الجهوية المتقدمة منذ سنة 2015 كشف أن عددا من الاختصاصات الممنوحة للجهات كانت تفتقر إلى الدقة والفعالية والانسجام، معتبرا أنه بعد 10 سنوات لا يوجد اختصاص تم تنزيله كما هو مطلوب في النص القانوني. الوزير أوضح أن بعض الاختصاصات من قبيل النقل أو التكوين المهني أفرزت إشكالات مرتبطة بطبيعة وحدود تدخل الجهة، ما استدعى إعادة النظر في النصوص الحالية بهدف تجميع وتوضيح الاختصاصات وربطها بشكل أكثر انسجاما وواقعية. وبخصوص تمديد أجل إعداد برامج التنمية الجهوية المنصوص عليها في المادة 83 من سنة إلى 18 شهرا، أوضح السيد الفتيت أن مجالس الجهات تحتاج إلى وقت كاف للعمل وهي السيدة نفسها. السيد الوزير شدد أيضا على أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في النجاح في التنزيل الفعلي للاختصاصات الذاتية، مؤكدا أن تقوية الجهات ستتم بشكل تدريجي مع إمكانية منحها اختصاصات إضافية مستقبلا، إلى جانب تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات عبر نص تنظيمي يحدد الشروط وكيفيات ذلك.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
7: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. سيد بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، عمالة إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل لقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة 10 للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
8: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
6: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023 تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة لقدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
8: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
7: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاوله دوليه. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مره اخرى اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مره اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
8: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: تكون جالس في الفطور مع والديك والحبيب ديالك وكان تشد التليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
10: حاجه اكيد بعد التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله، ان فوا تحتنا في لاطاب صافي، خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري. بعدا ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم، حتى التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت باش مشيني نضحكوا ونتجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون لا اي شده طابليط مشيني. شنو بغيت نقصد؟ اللهم زعما فهمتيني، نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين، والله يخلي ليكم وليداتكم والله يخلي ليكم ابائكم.
11: انا ضد ان الانسان يستعمل التليفون حتى لا فهم، حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالد يكونوا خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي بقيت الفطور خصو يكون كلشي مجموع، يعني كلشي خصهم يهضروا وخصهم يقولوا مواضيع، وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا غادي تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خاطر راسك في ذاك العالم، ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه، انت تشارك مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخلي ابار كتمشي تجمع مع عائلتك، كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
12: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف ديال المواضيع العائليه، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم وكذا، كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائده الافطار عادي داكشي فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف، وقت الافطار راه افطار اخويا. انا ضد هذه الفكره.
8: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
13: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
8: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم الأوفياء، شكرا لكم وفي أمان الله.
14: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر،
15: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بعودة عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للدوران في جولتها 21، وذلك بإجراء مبارتين، أولهما يستضيف خلالها المتصدر المغرب الفاسي نظيره اتحاد طنجة المتموقع في المركز 12، ومن جانب آخر يحل النادي المكنسي ضيفا على الكوكب المراكشي في مباراة أصحاب مراكز وسط الترتيب، حيث رغبة الاقتراب من مراكز المقدمة هي العنوان الأبرز. الجولة 21 ستتواصل والسبت بإجراء 3 مواجهات، مستهلها بديربي الرباط بين يعقوب المنصور وضيفه اتحاد تورقة في مواجهة تجمع بين الجريحين. اتحاد يعقوب المنصور الذي تنفس الصعداء بعد فوزه الأخير على الكوكب المراكشي وخروجه المؤقت من المراكز الأخيرة، لكنه يسعى لتأكيد هذا الفوز بانتصار يتسلق به المراتب نحو مراكز الأمانة، فيما سيكون اتحاد تورقة هو الآخر مطالبا بالفوز لتحسين وضعيته. وفي مواجهة أخرى يحل حسنية قدير صاحب المركز 12 ب20 نقطة ضيفا على الوداد الرياضي في مباراة يبحث فيها الفريق السوسي عن الفوز للحاق بركب وسط الترتيب. وتختتم الأمسية بديربي دكالة عبدة بين الدفاع الحسن الجديد وضيفي أولمبيك أسفية، الدفاع الذي يعيش استقرارا في النتائج هذا الموسم على عكس الأولمبيك يبحث عن النقاط 3 لتعزيز تواجده بالمركز 6، خاصة وأنه يستضيف على أرضه، فيما وعلى النقيض يعاني القش المسفيوي في أسفل الترتيب، والنقاط 3 تعني نفسا جديدا في رحلة الخروج من مراكز الخطر. الوجهة صوب المسابقة الأغلى بالمملكة، حيث توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش عقب فوزه على نهضة بركان 4 أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ومن الأندية إلى المنتخبات، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة ل 28 لاعبا لخوض معسكر إعدادي في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026. وارتباطا بالمنتخبات الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لأقل من 17 سنة قطر 2026 التي جرت بزيوريخ، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة إلى جانب كل من إسبانيا الصين وفيجيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ذكر في بيان أن أشبال الأطلس سيواجهون المنتخب الإسباني في قمة واعدة منذ الدور الأول. هذه هي البطولة المقررة ما بين 19 من نوفمبر و13 من دجنبر المقبلين بقطر، وستجرى للمرة الثانية تواليا بنظام موسع يضم 48 منتخبا، كما ستشهد عدة مواجهات قوية منذ دور المجموعات، من بينها فرنسا ضد الأوروغواي ضمن المجموعة الرابعة، واليابان ضد كولومبيا ضمن المجموعة 13. ومن الأشبال إلى اللبؤات، وضمن نفس التظاهرة ونفس الفئة، أوقعت قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي أجريت بزيوريخ، أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا ألمانيا والأرجنتين. المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين للسنة الثانية تواليا سيحاول تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غيابه في نسختين، فيما سيخوض المنتخب الأرجنتيني أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. والختم من ملاعب تنس بنادي السكاكيين. مشوار والمغربية ياسمين القباج يتوقف عند ربع نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عقب انهزامها أمام السويسرية جيل تيشمان بمجموعتين لواحدة في مباراة قوية دامت حوالي 3 ساعات بواقع 6-1 5-7 و7-5. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة. إلى اللقاء.
14: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها وبرمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم الخميسات في الفترة ما بين 2019 و2025 ما مجموعه 1064 مشروعا بكلفة إجمالية تناهز 423.98 مليون درهم. في لقاء تواصلي نظم تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات أن هذه المشاريع تتوزع على 4 برامج رئيسية. يهم الأول تدارك الخصص على مستوى البنية التحتية بالوسط القروي، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يهم البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
17: بالفعل يعني اللقاء ديال اليوم كيتمحور حول الشعار اللي ذكرناه اللي كيبين يعني أجهزة الحكامة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي واحد المحرك اللي يعني كيعطي كيمكن أن المبادرة توصل الأهداف ديالها بإشراك جميع المتدخلين سواء من مجتمع مدني مؤسسات أو جماعات ترابية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت عبر المراحل ديالها 3 تطورات وجديد واللي كيعكس يعني العبقرية ديال هذه المبادرة هذه. ففي المرحلة الأولى اللي كان الاهتمام بالإقصاء الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، والمرحلة الثانية كان يعني توسيع الاستفادة من هذه البرامج هذه، ومن جات المرحلة الثالثة اللي هي كانت يعني كان الاهتمام أكثر برأس مال البشري. في هذه المرحلة هذه اللي كان يعني تعتد أهمية صحة الأم والطفل والتعليم الأولي اللي كانوا روافع لهذه المرحلة هذه.
16: هذا اللقاء الذي حضره عامل الإقليم إلى جانب رجال السلطة وفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم تضمن تقديم عرض شامل حول الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب عرض شريط مؤسساتي يبرز أهم منجزات المبادرة بإقليم
14: ريم راديو.
18: الخبر من المصدر
14: ريم راديو.
18: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة عمالة إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل لقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين.
8: انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء وخبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال المواءمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
8: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
6: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة لقدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
8: على هامش الدورة الثالثة من معرضي المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
7: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من ليكوسيستيم الاوروبي، وكتعرفوا بان في هذا المجال مجموعه ديال الدول الاوروبيه يعني بارزه على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق غيمكن للمقاولات الصغرى المغربيه والمتوسطه وليكوسيستيم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الاوروبي. الاراده يعني واضحه، هو اننا نمكنوا نعطيو جميع الامكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العمليه ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطه اللي هي مهمه كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق، كان اتفاق سابق مع الاتحاد الاوروبي حول الصناعه الثقافيه والابداعيه، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعه ونقويوا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى، اولا خلق مراسم شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون، في لانفيستيسمون، في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
19: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: كون جالس في الفطور مع والديك والحبيب ديالك وكان تشد التليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا الا كان هو اللي عندهم، فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
10: حاجه اكيد هذا بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحتنا في لاطاب صافي، خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري بعدا. ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيتكم باش نمشيني نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون، لا اياش هدا طابليط، فهمتيني شنو بغيت نقصد؟ اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه، نحيدوا التليفونات، نضحكوا مجموعين، والله يخلي ليكم وليداتكم، والله يخلي ليكم ابائكم.
11: انا ضد الانسان يستعمل التليفون حتى لا فامي، حيت دابا كيكون مجموعه العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالدين يكونوا خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي بقيت الفطور خصو يكون كلشي مجموع، يعني كلشي خصهم يهضروا وخصهم يقولوا مواضيع، وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خاطر راسك في ذاك العالم، ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت، ما تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابارك، تمشي تجمع مع عائلتك، كتبداو مواضيع جداد وكتكشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
12: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف المواضيع العائليه، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم، هكذا كيتواصلوا تحاوروا كذا على المائده الافطار عادي داكشي، فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف، وقت الافطار راه افطار اخويا. انا ضد هذه الفكره هذه.
19: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
13: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
19: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعت ريم الأوفية، شكرا لكم وفي أمان الله.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكذوب هو الإخبار على شيء ما عنده علاقة بالحقيقة والواقع، سواء كان بالكلام أو الكتابة أو حتى بالإشارة. هو سلوك يتمارس عادة بقصد الخداع أو التضليل، والكذوب فيه أنواع وأشكاله كتكون بناء على الدوافع والنية، ومن أبرزها الكذوب الأبيض لتجنب الإحراج أو المشاكل البسيطة بدون إلحاق الأدب الآخرين، لكن هو كذوب. والكذوب عنده أيضا مرادفات كثيرة في اللغة، هو مرتبط بمصطلحات كتعكس درجاته وأنواعه بحال الزور والافتراء والتلفيق والخداع. والكذوب كاين فيه النوع الاستغلالي، هذا النوع كيهدف غالبا لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالغير بحال الغش والنصب والاحتيال. وكاين الكذوب المرضي القهري، وهذا كيتعتبر حالة نفسية كتجبر الفرد على الكذوب بشكل متكرر ومستمر بدون وجود مبررات أو دوافع حقيقية. لكن كل أشكال الكذوب سيئة وعندها عواقب وخيمة على الفرد وشخصيته وحياته. من هذه العواقب كاينة اجتماعية ونفسية، حيث الكذاب كيفقد ثقة الآخرين به وكيولي سبب رئيسي لتوتر العلاقات وفشلها، وعنده عواقب أيضا أخلاقية. فكل قيم والثقافات كتعتبر الكذوب سلوك سلبي معجون بالنفاق والتصنع والاحتيال، كيفقد معاه الفرد الكذاب احترام الآخرين، فهو نقيض الأخلاق الحسنة والسلوك السليم. فالكذوب هو أسوأ سلوك يمكن يتعلمه الطفل، لذلك كثرت الكذوب عليه بدعوى أنه الطفل مازال صغير وما كيفهمش، كيتعتبر من الأخطاء التربوية الفادحة، لأن الطفل عنده حس كبير على التمييز بين بعض الأمور اللي صحيحة والأخرى اللي فيها الكذوب، وكيعرف غالب الأحيان إذا كانوا الوالدين ديالو كيخاطبوه بصدق أو لا. ولما كيلتقط الطفل الحديث اللي فيه الكذوب بشكل متواصل كيشعر بالقلق وعدم الإطمئنان وبانعدام الثقة والأمان اللي من المفروض يلقاها عند الوالدين هما الأولين قبل من أي شخص آخر، وكتنعكس هذه الأحاسيس السلبية على سلوكياته وتفكيره وعلى قراراته وحتى على صحته وتفاصيل كثيرة في حياته. ولعل أكبر دليل على قدرة الطفل على التمييز بين الكلام اللي فيه كذوب واللي فيه صدق هو لما كيرغب في الحصول على شيء معين وكيكون رد الوالدين عليه وحتى نخرجه أو حتى الغداء ونعطيك أو نديك المكان اللي بغيتي. هنا الطفل كيبدأ في البكاء والصراخ بشكل تلقائي، والسبب ماشي لأنه ما حصلش على مراده في الحين، ولكن السبب الحقيقي هو الجواب اللي قدموه الوالدين وتحايلهم عليه وعدم تقديم رد صادق. وكاين أمثلة كثيرة على كذوب الوالدين على الأبناء واللي كيستعملوه مرارا باش يسكتوا الطفل ويمتصوا الغضب ديالو، لكن رد فعله كيكون فيه غضب أكبر. والكذوب أكيد عنده انعكاسات وخيمة على تكوين شخصية الطفل وعلى علاقاته مع والديه ومع الإخوان دياله ومع الأقارب والأصدقاء، سواء في المدرسة أو في الحي أو في أي مكان بصفة عامة، منها ضعف الحضور دياله. فلما كيشعر الطفل وكيدرك كذوب والديه عليه كيحس كأنه لا شيء وما عنده حتى قيمة، لأن هذا الطفل بطبيعته كيكون شخصيته حسب درجة النظرة الإيجابية من الوالدين ديالو ليه والقيمة اللي كيعطيوها ليه. والمعروف في علم النفس أن الفرد ضعيف الشخصية هو اللي كيمارس الكذوب بدون انقطاع، مرة لعدم القدرة ديالو على قول الصراحة، ومرة أخرى حتى يرفع من مستوى شأنه أمام الآخرين ويتخلص من الحرج، وأيضا لما كتكون الثقة في النفس غايبة تماما. وهذا الغياب كان وراءه أن الوالدين ديالو كانوا كيمارسوا الكذوب بشكل دائم عليه وعلى الآخرين وهو مازال طفل، لذلك هو كيفهم أنه ماشي أهل الثقة. وكين أيضا عامل آخر أن الوالدين اللي كيكذبوا ما كيبقاوش يصدقوا الإبن، ودائما من كيقولوا ليه بركة من الكذوب ولو يكون صادق في كلامه. هنا طبيعي أنه يفقد الثقة فيهم وبالتالي يفقد الثقة في نفسه، لأن الوالدين هما اللي زودوه بمستوى الثقة في نفسه، والتوازن في علاقة الثقة كتكون متبادلة. أيضا من عواقب الكذوب انعدام الثقة في العلاقات، فالطفل كيكون في الصغر في حاجة لتكوين صورة جميلة على والديه والمحافظة عليها في ذاكرته الشخصية، لكن لما كيكون فيها الكذوب كيبقى يسقطوا على الآخرين، وكيتعود يعتبر مسبقا أن كل فرد تلاقاه كذاب وما خاصوش يثق فيه، وكيعتمد دائما العبارة الشهيرة اللي كيقولها البعض ما تثق حتى في شي واحد، ومن هنا كتصبح علاقته عديمة الثقة بالآخرين وهذا صعيب عليه وعلى مستقبله. في علم النفس دائما الكذوب لا يعالج كمرض ولكن كمشكل سلوكي تعرض له الفرد من الصغر غالبا من الوالدين دياله، وعلاجه كيشمل تحديد الدوافع واستخدام العلاج السلوكي المعرفي لتعديل هذا السلوك ومساعدة الفرد في تحديد الأفكار السلبية اللي عنده وتدريبه على مواجهة المواقف بالصدق بدلا من الهروب، وأيضا علاجه بطريقة يقدر يحسن بها مهاراته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
18: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: غيم راديو،
18: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة عملت إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال المواءمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير لياسين الزكراوي.
2: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
0: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
6: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
0: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
7: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا اليوم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالخيرات والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
1: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: تكون جالس في الفطور مع والديك والحباب ديالك وكان تشد التليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا الا كان هو اللي عندهم، فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
10: حاجه اكيد بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحطينا في لاطاب صافي، خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري. بعدا ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت باش نمشيو نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون، لا اي شده طابليط، فهمتيني شنو بغيت نقصد. اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه، نحيدوا التليفونات، نضحكوا مجموعين، والله يخلي لكم وليداتكم، والله يخلي لكم ابائكم.
11: انا ضد الناس اللي ثاني يستعملوا التليفون حتى لا فهم، حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالد يكونوا خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي وقت الفطور خصو يكون كلشي مجموع، يعني كلشي خصهم يهضروا، خصهم يقولوا مواضيع، وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خارج راسك في ذاك العالم، ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه، انت ما تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابار، كتمشي تجمع مع عائلتك، كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
12: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه، كيكون بزاف ديال المواضيع العائليه، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ديك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم، وهكذا كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائده الافطار عادي داكشي، فهمتي كيفاش.

0: إدماج هذا خلال المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
1: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
0: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم الأوفياء، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
1: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
5: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
1: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
4: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026.

0: النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم. وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل والداخلي سجل ناقص 23 مليار و44 مليون درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار مليون درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعة المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: في اجتماع الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
5: يهدف مشروع هذا القانون إلى معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023 من خلال إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص على أن تحدد هذه المدة بنص تنظيمي.
4: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. كما اطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية الموقع بموسكو سنة 2025. إثر ذلك صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة عملت إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل لقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال المواءمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير لياسين الزكراوي.
0: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطية السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
7: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
8: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة، من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
7: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
9: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا اليوم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون، في الانفستيسمون، في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطينا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
7: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: تكون جالس في الفطور مع والديك والحبيب ديالك وكان تشد التليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا الا كان هو اللي عندهم، فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
11: حاجه اكيد هذا بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحطينا في لوطاب صافي، خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري بعدا. ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت باش نمشي نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون، لا لا اياش هدا طابليط، فهمتيني شنو بغيت نقصد؟ اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه، نحيدوا التليفونات، نضحكوا مجموعين، والله يخلي ليكم وليداتكم، والله يخلي ليكم ابائكم.
12: انا ضد ان الانسان يستعمل التليفون حتى لا فامي، حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالد يكونوا خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي وقت الفطور خصو يكون كلشي مجموع، يعني كلشي خصهم يهضروا وخصهم يقولوا مواضيع، وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خاطي راسك في ذاك العالم، ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه، اللي فيه انت ما تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه تخلي ابارك تمشي تجمع مع عائلتك، كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
13: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف ديال المواضيع العائليه، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم وكذا، كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائده الافطار عادي داك الشيء، فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف، وقت الافطار راه افطار اخويا، انا ضد هذه الفكره.
7: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
14: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
7: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعات ريم الأوفياء، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: أهلا. أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرد جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. أسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس السبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
15: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
15: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني شكل محور ندوة علمية نظمت بالرباط، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. هذه الندوة توخت إثراء النقاش المؤسساتي حول الارتباط الوثيق بين عمليتي التوظيف والتكوين الشرطي باعتبارهما حلقتين أساسيتين ضمن استراتيجية المديرية العامة لتأهيل مواردها البشرية. وفي هذا السياق أوضح عميد الشرطة الممتاز أنس ممسيك رئيس قسم التوظيف والمباريات بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن دراسة حاجيات المديرية العامة للأمن الوطني تبنى على معايير علمية دقيقة بالتشاور مع المديريات المركزية، مشيرا إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظف الأمن الوطني الصادر سنة 2019 جاء بعدة مستجدات من بينها فتح آفاق التوظيف في درجات عليا كعميد شرطة ممتاز لبعض التخصصات كالأطباء والمهندسين، وتوسيع قاعدة التخصصات المطلوبة لتشمل الاقتصاد وعلم النفس، مما ساهم في رفع جاذبية مباريات الشرطة ليتجاوز العدد السنوي للمرشحين 100,000 مرشح. ومن جانبه تناول الدكتور الأخصائي النفسي عميد الشرطة الممتاز نصر الدين عولي موضوع رقمنة مسطرة اختبار الفحص الطبي والسيكولوجي المتعلق بالتوظيف، مؤكدا أن التحول الرقمي العميق الذي تشهده المؤسسات في ظل الثورة الرقمية أصبح خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتحسين الأداء الإداري وتعزيز القيم المجتمعية والثقافية. ومن جهته استعرض رئيس وحدة التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة المراقب العام محسن هبراجي الميثاق الجديد الخاص بالتكوين الشرطي، والذي حظي بموافقة السيد المدير العام للأمن الوطني لتطبيق مقتضياته، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للمديرية العامة لتأهيل الرأسمال البشري. من جانبهم أجمع عدد من المتدخلين على أن العصرنة الشاملة لعملية التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني لا تقف عند حدود التسهيل الإجرائي، بل تروم تحقيق الحكامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج صفوف الأمن الوطني.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة عملت إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء وخبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات.
7: إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
0: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسط السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
7: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
8: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
7: على هامش الدورة الثالثة من معرضي المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
9: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقيه الثانيه كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاوله دوليه. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مراه اخرى، اولا خلق مراتب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مراه اخرى اللي يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
7: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: كون جالس في الفطور مع والديك والحبيب ديالك وكان عندك شي تليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
11: حاجه اكيد بعد التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحتنا في الطابل صافي، خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري. بعدا ثاني حاجه كنصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيتكم باش مشيني نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون لا اياش دا طابليط مشيني. شنو بغيت نقصد؟ لا هما زعما مشيني نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين، والله يخلي ليكم وليداتكم والله يخلي ليكم ابائكم.
12: انا ضد اللسان يستعمل التليفون حتى لا فهم، حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالدين يكونوا خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي بقيت الفطور خص يكون كلشي مجموع، يعني كلشي خصهم يهضروا خصهم يقولوا مواضيع، وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خاطر راسك في ذاك العالم، ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت، ما تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابارك، تمشي تجمع مع عائلتك، كتبداو مواضيع جداد وكتكشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
13: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف المواضيع العائليه، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم، هكذا كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائده الافطار عادي داكشي فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف، وقت الافطار راه افطار اخويا. انا ضد هذه الفكره.
7: في إطار فعالية الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير. الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
19: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعت ريم الأوفياء، شكرا لكم وفي أمان الله.
15: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري
1: حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
22: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
23: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقية الحمراء كان ناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة لكي تواكب الشركات من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
21: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
20: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
24: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
25: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفي بها وندو يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
24: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح. جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
3: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
24: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: خبر من المصدر ريم راديو.
2: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، عمالة إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل لقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال المواءمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
6: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
0: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
8: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حريق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
0: على هامش الدورة الثالثة من معرضي المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
9: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرات اخرى اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرات اخرى يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
0: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
10: تكون جالس في الفطور مع والديك والحباب ديالك وكان عندك شاد التليفون بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. الانسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه يبقى مع والديه خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
11: حاجه اكيد هذا بعد التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحتنا في لاطابل صافي خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري. بعدا ثاني حاجه كنصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيتكوم باش مشيني نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين ماشي باش محمد رضا هز التليفون لالا اياش هدا طابليط فهمتيني شنو بغيت نقصد. اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين والله يخلي ليكم وليداتكم والله يخلي ليكم ابائكم.
12: انا ضد الانسان يستعمل التليفون حتى لا فهم حيت دابا كيكون مجموعه العائله النهار كامل هما كاين اللي كيكون خدام الوالدين يكونوا خدامين الاولاد يكونوا في المدرسه كلشي وقت الفطور خص يكون كلشي مجموع يعني كلشي خصهم يهضروا خصهم يقولوا مواضيع وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير كيخليك انك دائما خاطر راسك في ذاك العالم ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت ما تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابارك تمشي تجمع مع عائلتك كتبداو مواضيع جداد وكتكشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
13: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف المواضيع العائليه بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم وهكذا كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائده الافطار عادي داكشي فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف وقت الافطار راه افطار اخويا. انا ضد هذه الفكره.
14: في إطار فعالية الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدتها.

0: الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين، التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات. نقطة نهاية هذه النشرة، مستمعي دعت ريم الأوفياء، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: كوت ديفوار تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا.
2: مجموعة من المشاريع المهيكلة اللي كتربط البلدين في كل المجالات، في مجال الصناعي، في مجال العقاري، في مجال البنية التحتية، في المجال الأمني، يعني كوت ديفوار كانت دائما هي الوجهة الاستثمارية الأولى للقطاع الخاص المغربي في القارة الإفريقية.
1: السيد بوريطة أكد أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي، وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وترة، موضحا أن هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها المسؤولة الإيفوارية إلى المملكة بهذه الصفة كانت مثمرة جدا. إن التعاون بين المغرب وكوت ديفوار هي علاقة تتقوى، فالمبادرات بين بلدينا تزداد في عدة مجالات وفي عدة قطاعات من أجل تعميق الروابط ومن أجل تحقيق طفرة تنموية كبيرة. السيد بوريطة أشار إلى أن المباحثات تناولت سبل تفعيل عدد من آليات التعاون الثنائي، من بينها التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة التي ستنعقد بكوت ديفوار، إلى جانب تفعيل مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية الإيفوارية التي تضم القطاعين العام والخاص في البلدين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: خلال ندوة صحافية نظمت في إطار الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، أكد مدير التطوير بمجموعة كلاود إيبيريوم جيمز الدولية إيرين روبرتس أن المغرب يزخر بالمواهب الإبداعية ويتوفر على كل المقومات اللازمة لبناء منظومة ألعاب إلكترونية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي. أنا هنا بالمغرب لأول مرة وقد استمتعت بهذه الزيارة، الحدث هنا رائع للغاية، ولمست شغفا كبيرا لدى المطورين الشباب المغاربة في مجال ألعاب الفيديو، ما أثار انتباهي حقا والتزامهم القوي واستعدادهم للعمل بجد من أجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. أعتقد أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة بفضل هويته الثقافية الغنية وقصصه الفريدة التي يمكن أن تمنحه مكانة خاصة داخل هذه الصناعة العالمية. تنظيم هذه الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية التي تحتضنها الرباط يأتي في سياق يكرس اختيار منظمة اليونسكو للرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 وفقا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل مدينة الأنوار عاصمة ثقافية.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في إطار تعزيز التعاون الصحي الدولي للمغرب والرغبة المشتركة في تطوير شراكات مهيكلة ومستدامة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للمنظومات الصحية، جرى بجنيف على هامش أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية توقيع 3 بروتوكولات اتفاق في مجال الصحة بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي أمين الطهراوي ونظرائه من إندونيسيا بودي غنادي صادقين وليبيا محمد علي الغوج ولاتفيا هوسامس أبو ميري.
2: بتوقيع معاهدة التعاون بين جمهورية لاتفيا ومملكة المغربية، وأهم بنود هذه الاتفاقية هو التعاون بالنظام الرقمي ديجيتاليزيشن، التعاون بالقوى العاملة، التعاون على صعيد الأبحاث، التعاون على صعيد المستشفيات والتعليم.
1: توقيع بروتوكولات الاتفاق هذه يهدف وفق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التقني والمؤسسات مع البلدان الشريكة من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التكوين وتقاسم الممارسات الفضلة، فضلا عن إرساء آليات للتتبع لضمان التنزيل الفعلي للالتزامات المتخذة.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: قضايا العدالة المجالية وتدقيق اختصاصات الجهات شكلت محور المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات بمجلس المستشارين. المستشارون البرلمانيون شددوا خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنية الأساسية بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات وتدقيق اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يتيح تجاوز التدخل الذي طبع التجربة السابقة وتحقيق انسجام أكبر في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وفي تفاعله مع المداخلات أكد السيد الفتيت أن تنزيل الجهوية المتقدمة منذ سنة 2015 كشف أن عددا من الاختصاصات الممنوحة للجهات كانت تفتقر إلى الدقة والفعالية والانسجام، معتبرا أنه بعد 10 سنوات لا يوجد اختصاص تم تنزيله كما هو مطلوب في النص القانوني. الوزير أوضح أن بعض الاختصاصات من قبيل النقل أو التكوين المهني أفرزت إشكالات مرتبطة بطبيعة وحدود تدخل الجهة، ما استدعى إعادة النظر في النصوص الحالية بهدف تجميع وتوضيح الاختصاصات وربطها بشكل أكثر انسجاما وواقعية. وبخصوص تمديد أجل إعداد برامج التنمية الجهوية المنصوص عليها في المادة 83 من سنة إلى 18 شهرا، أوضح السيد الفتيت أن مجال مجالس الجهات تحتاج إلى وقت كاف للعمل وهي السيدة نفسها. السيد الوزير شدد أيضا على أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في النجاح في التنزيل الفعلي للاختصاصات الذاتية، مؤكدا أن تقوية الجهات ستتم بشكل تدريجي مع إمكانية منحها اختصاصات إضافية مستقبلا، إلى جانب تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات عبر نص تنظيمي يحدد الشروط وكيفيات ذلك.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، عمالة إقليم توريل تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير لياسين الزكراوي.
10: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
9: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
6: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
9: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
11: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
9: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
12: تكون جالس في الفطور مع والديك والحبيب ديالك وكان عندك شاد التليفون بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه يبقى مع والديه خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
13: حاجه اكيد هذا بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. اون فوا تحطينا في لوطاب صافي خاص يكون واحد لو ريسبيل الاباء من الدراري بعدا. ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت باش مشيني نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين ماشي باش محمد رضا هز التليفون لالا ايا شاده طابليط مشيني شنو بغيت نقصد اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين والله يخلي لكم وليداتكم والله يخلي لكم ابائكم.
14: انا ضد ان الانسان يستعمل التليفون حتى لا فهم حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل هما كاين اللي كيكون خدام الوالد يكونوا خدامين الاولاد يكونوا في المدرسه كلشي بقيت الفطور خصو يكون كلشي مجموع يعني كلشي خصهم يهضروا خصهم يقولوا مواضيع وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا غادي تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير كيخليك انك دائما خاطي راسك في ذاك العالم ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت تشارك مع عائلتك المواضيع. اون فوا كتخلي داك التليفون كتخلي ابار كتمشي تجمع مع عائلتك كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
15: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف ديال المواضيع العائليه بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم وهكذا كيتواصلوا تحاوروا كدا على المائدة الإفطار عادي داكشي فهمتي كيفاش. أما بالنسبة للهاتف راه وقت الهاتف هاتف وقت الإفطار راه إفطار أخويا. أنا ضد هاد الفكرة.
9: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
16: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
9: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم الأوفياء شكرا لكم وفي أمان الله.
17: ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أوضح أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول والتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطمليل وأكادير وترودانت وبن سليمان وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. وبالمناسبة أشادت صاحبة السمو الأميرة لالا زينب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وشكرتهم غاية الشكر على تعاونهم المثمر. وبخصوص الآفاق المستقبلية، تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى التنمية البشرية وصيانة أسس العدالة الاجتماعية. وبعد دراسة المحاور الأساسية لحصيلة المنجزات والبرامج المزمع تنفيذها لدعم الأعمال الاجتماعية للعصبة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2025 والقرارات المتعلقة بها. وفي أعقاب المناقشة العامة يضيف البلاغ، تمت المصادقة على تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المسيرين والمؤطرين بمؤسسات العصبة، وكذا تنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الموقعة سنة 2025. وبعد هذه المصادقات والتوصيات اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من قبل المشاركين إلى السادة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بعودة عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للدوران في جولتها 21، وذلك بإجراء مبارتين، أولهما يستضيف خلالها المتصدر المغرب الفاسي نظيره اتحاد طنجة المتموقع في المركز 12، ومن جانب آخر يحل النادي المكنسي ضيفا على الكوكب المراكشي في مباراة أصحاب مراكز وسط الترتيب، حيث رغبة الاقتراب من مراكز المقدمة هي العنوان الأبرز. الجولة 21 ستتواصل والسبت بإجراء 3 مواجهات، مستهلها بديربي الرباط بين يعقوب المنصور وضيفه اتحاد تورقة في مواجهة تجمع بين الجريحين. اتحاد يعقوب المنصور الذي تنفس الصعداء بعد فوزه الأخير على الكوكب المراكشي وخروجه المؤقت من المراكز الأخيرة، لكنه يسعى لتأكيد هذا الفوز بانتصار يتسلق به المراتب نحو مراكز الأمانة، فيما سيكون اتحاد تورقة هو الآخر مطالبا بالفوز لتحسين وضعيته. وفي مواجهة أخرى يحل حسنية أكادير صاحب المركز 12 ب20 نقطة ضيفا على الوداد الرياضي في مباراة يبحث فيها الفريق السوسي عن الفوز للحاق بركب وسط الترتيب. وتختتم الأمسية بديربي دكالة عبدة بين الدفاع الحسن الجديد وضيفه أولمبيك أسفي، الدفاع الذي يعيش استقرارا في النتائج هذا الموسم على عكس الأولمبيك يبحث عن النقاط 3 لتعزيز تواجده بالمركز 6، خاصة وأنه يستضيف على أرضه، فيما وعلى النقيض يعاني القشم المسفيوي في أسفل الترتيب، والنقاط 3 تعني نفسا جديدا في رحلة الخروج من مراكز الخطر. الوجهة صوب المسابقة الأغلى بالمملكة، حيث توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش عقب فوزه على نهضة بركان ب4 أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ومن الأندية إلى المنتخبات، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة ل28 لاعبا لخوض معسكر إعدادي في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير، قبل الإعلان يوم 26 من مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026. وارتباطا بالمنتخبات الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لأقل من 17 سنة قطر 2026 التي جرت بزيوريخ، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة إلى جانب كل من إسبانيا الصين وفيجيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ذكر في بيان أن أشبال الأطلس سيواجهون المنتخب الإسباني في قمة واعدة منذ الدور الأول. هذه هي البطولة المقررة ما بين 19 من وانبير والثالث عشر من دجنبير المقبلين بقطر، وستجرى للمرة الثانية تواليا بنظام موسع يضم 48 منتخبا، كما ستشهد عدة مواجهات قوية منذ دور المجموعات من بينها فرنسا ضد الأوروغواي ضمن المجموعة الرابعة واليابان ضد كولومبيا ضمن المجموعة الثالثة عشرة. ومن الأشبال إلى اللبؤات، وضمن نفس التظاهرة ونفس الفئة، أوقعت قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي أجريت بزيوريخ، أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا ألمانيا والأرجنتين. المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 من أكتوبر إلى 7 من وانبير المقبلين للسنة الثانية تواليا سيحاول تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غيابه في نسختين، فيما سيخوض المنتخب الأرجنتيني أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. والختم من ملاعبية تنس بنادي السكاكيين، مشوار والمغربية ياسمين القباج يتوقف عند ربع نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبتها السمو والملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب، عقب انهزامها أمام السويسرية جيل تيشمان بمجموعتين لواحدة في مباراة قوية دامت حوالي 3 ساعات بواقع 6-1 5-7 و7-5. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، عمالة إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل لقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
10: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
9: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
6: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023 تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة لقدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
9: على هامش الدورة الثالثة من معرضي المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
11: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق يمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لأنه غيساعدونا باش نقويو مرة أخرى أولا خلق مناصب شغل جديدة، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة أخرى غيعطينا فرص باش اليوم إلى عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
9: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
12: كون جالس في الفطور مع والديك ولا حبيب ديالك وكان تشد التليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
13: حاجه اكيد بعد التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحتنا في لاطاب صافي، خاص يكون واحد لو ريسبيل الاباء من الدراري. بعدا ثاني حاجه كنصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم، او حتى التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيت باش مشيني نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين، ماشي باش محمد رضا هز التليفون لا اي شده طابليط مشيني. شنو بغيت نقصد؟ اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين، والله يخلي ليكم وليداتكم والله يخلي ليكم ابائكم.
14: انا ضد الناس اللي ثاني يستعمل التليفون حتى لا فهم، حيت دابا كيكون مجموعين العائله النهار كامل، هما كاين اللي كيكون خدام، الوالد يكونوا خدامين، الاولاد يكونوا في المدرسه، كلشي بقيت الفطور خصو يكون كلشي مجموع، يعني كلشي خصهم يهضروا وخصهم يقولوا مواضيع، وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا غادي تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون اش كيدير؟ كيخليك انك دائما خاطي راسك في ذاك العالم، ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه، اللي فيه انت تشاركش مع عائلتك المواضيع. يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابارك، تمشي تجمع مع عائلتك، كتبداو مواضيع جداد وكتكشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
15: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف المواضيع العائليه، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم، هكذا كيتواصلوا تحاوروا كذا على مائده الافطار عادي داكشي، فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف، وقت الافطار راه افطار اخويا. انا ضد هذه الفكره هذه.
9: في إطار فعالية الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات، شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
16: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات، وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
9: نقطة نهاية هذه النشرة. مستمعي دعت ريم الأوفياء، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
20: In the Saknia urban district of Kenitra, Kunzer, construction and equipping works were launched for the Mobile Social Emergency Center, SAMU, marking the launch of Gulisergi of the launch of the National Initiative for Human Development, Iyakeditia. This project, inaugurated by the Governor of Kenitra Province, aims to strengthen the field social intervention system by creating a specialized mobile social emergency unit, mm-hmm. contributing to improving social services at the province, social services at the provincial level.
18: A presentation was delivered on local governance, which included not only local governance matters, but also a reminder of the Roy I directives regarding this pioneering, rare endeavor, as well as an introduction to the programs of the National Initiative for Human Development across three phases, 2005, 2010, 2011, 2018, and 2019 up to the present in 2024. Following that, the various governance bodies were addressed and their role in territorial diagnosis, project programming, monitoring, as well as evaluation. Following this presentation, a partnership agreement was signed embodying these projects among various partners, including the provincial governor in his capacity as head of the Provincial Committee for Human Development, the beneficiaries, and the relevant ministerial sectors or decentralized services
20: This project, overseen by both the Kenitra Provincial Governorate and the Kenitra Municipal Council, with the National Initiative for Human Development, government contributing to its construction and equipping, aims to achieve a set of specific goals. These include providing legal and social assistance to individuals living on the street or those who are homeless through reception paths that ensure the preservation of dignity and rights, in addition to providing primary health care as well as medical and psychological support and accompaniment for the targeted cases.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: تم إنجاز ما مجموعه 1104 مشروع بإقليم مديونة خلال الفترة الممتدة من بين 2005 و2025 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي إجمالي بلغ 627.25 مليون درهم، منها 362 مليون درهم كمساهمة من صندوق المبادرة. هذا ما تم تأكيده خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
22: كيجدد إقليم مديونة الانخراط ديالو المتواصل في تنزيل البرامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واللي شكلت منذ الانطلاق ديالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورش ملكي رائد للنهوض بالرأسمال البشري وتعزيز قيم الإدماج والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. تميز هذا الحفل بإلقاء الكلمة من طرف السيد العامل رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتلتها مجموعة من العروض لرؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وعرض مجموعة من الأشرطة.
21: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت بشكل ملموس في رفع التحديات المرتبطة بالنمو الديموغرافي المتسارع الذي يشهده الإقليم، مع إرساء دينامية تنموية واعدة جعلت منه ورشا مفتوحا على مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية واقتصادية ذات تأثير مباشر على الساكنين.
7: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
23: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
17: ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أوضح أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء مولاي رشيد والناظور وأيت ملول والتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطمليل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيد عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بطنجة. وبالمناسبة أشادت صاحبة السمو الأميرة لالا زينب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وشكرتهم غاية الشكر على تعاونهم المثمر. وبخصوص الآفاق المستقبلية تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعية إلى التنمية البشرية وصيانة أسس العدالة الاجتماعية. وبعد دراسة المحاور الأساسية لحصيلة المنجزات والبرامج المزمع تنفيذها لدعم الأعمال الاجتماعية للعصبة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2025 والقرارات المتعلقة بها. وفي أعقاب المناقشة العامة يضيف البلاغ تمت المصادقة على تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المسيرين والمؤطرين بمؤسسات العصبة وكذا تنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الموقعة سنة 2025. وبعد هذه المصادقات والتوصيات اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من قبل المشاركين إلى السادة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. نشرة الأخبار على غيم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة عملت إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل لقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء وخبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال الموائمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير لياسين الزكراوي.
10: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
2: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
6: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023 تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة القدر الله اندلع حريق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
2: على هامش الدورة الثالثة من معرضي المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
11: كان هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من ليكوسيستيم الاوروبي. وكتعرفوا بان في هذا المجال مجموعه ديال الدول الاوروبيه يعني بارزه على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربيه والمتوسطه والليكوسيستيم المغربي باش ينخرط في حتى في السوق الاوروبي. الاراده يعني واضحه، هو اننا نمكنوا نعطيو جميع الامكانيات للمقاول المغربي، للشباب المغربي، باش ينجح في العمليه ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطه اللي هي مهمه كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الاوروبي حول الصناعه الثقافيه والابداعيه، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعه ونقويوا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقيه الثانيه كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاوله دوليه. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويوا مره اخرى، اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويوا الحضور ديال المقاولات في الانكوباسيون في الانفستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مره اخرى يعطينا فرص باش اليوم اللي عندنا 50 مقاولة في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاولة بالانخراط والاستثمار ديال مجموعة ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربة وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
3: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سبباً في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
12: تكون جالس في الفطور مع والديك والحباب ديالك وكان عندك شاد التليفون، بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه، يبقى مع والديه، خصوصا الا كان هو اللي عندهم، فهمتيني، ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
13: حاجه اكيد بدا التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحتنا في لوطا صافي، خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري. بعدا ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم، او حتى التلفاز

0: مجموع يعني كلشي خصهم يهضروا وخصهم يقولوا مواضيع وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم كبحال باغي تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله التليفون اش كيدير كيخليك انك دائما خاطر راسك في داك العالم ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت ما تشاركش مع عائلتك المواضيع يفوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابارك تمشي تجمع مع عائلتك كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف وهذه
1: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمة الاسريه كيكون بزاف ديال المواضيع العائليه بزاف ديال الحوايج بحال هكا المهم في ديك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم وهكذا كيتواصلوا تحاوروا كدا على المائدة الإفطار عادي داك الشيء فهمتي كيفاش أما بالنسبة للهاتف راه وقت الهاتف هاتف وقت الإفطار راه إفطار أخويا أنا ضد هاد الفكرة هادي.
2: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
3: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
2: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم الأوفياء شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: ريم راديو إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
7: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد خلال التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع

0: السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
1: ومن الملف الصحي للسنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب النفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
1: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Solo, patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hamden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في اجتماع الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
5: يهدف مشروع هذا القانون إلى معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023 من خلال إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص على أن تحدد هذه المدة بنص تنظيمي.
7: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. كما اطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية الموقع بموسكو سنة 2025. إثر ذلك صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. السيد بوريتا يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة عملت إقليم تورير تتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من حرائق الغابات ولمواجهة التقلبات المناخية. المغرب اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية حسب البنك الدولي. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد شكل لقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريتا عمق العلاقات المغربية الموريتانية حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. انطلقت بمراكش اليوم أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعرف المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء خبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات. إلى ملف آخر، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب ومن خلال المواءمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة اتخذ إجراءات حاسمة للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية. تقرير ياسين الزكراوي.
2: في مقال تحليلي تحت عنوان مدارس والريادة بالمغرب من أجل تعليم أفضل للتلاميذ، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية يركز على مكتسبات التعلم ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية. البنك الدولي أشار إلى أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل تعليم 2022-2026 يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي والوسطي السوسيو-اقتصادي أو موقعي المؤسسة وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة. البنك الدولي أضاف أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من 2 مليون تلميذ، أي حوالي 54% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة، فإن المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعليم على نطاق واسع.
9: إلى توريرة اللحظة، حيث عقد بمقر عملة الإقليم اجتماع تنسيقي خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوريرة شكري محمد إكليل متحدثاً.
10: في إطار الإعدادات التي تعودنا على تحضيرها سنويا من أجل مكافحة استباق الحرائق التي ممكن أن تندلع بغاباتنا، وفي إطار تنزيل استراتيجية الملكية لغابات المغرب 2020-2023، تمكن دائما من تحقيق سنة إيجابية من ناحية حصيلة من ناحية الأضرار التي قد تتسبب فيها حرائق الغابات. نحضر شقين، الشق الاستباقي والذي يتسم بالاستباقية والإجراءات الوقائية من أجل أن لا تندلع حرائق بالغابات. هناك عدة محاور نقوم بتفعيلها ميدانيا، أولها الحملات التحسيسية التي نستهدف بها الساكنة المحلية وكذلك الأطفال الذين هم في سن تمدرس. بالإضافة إلى ذلك نقوم بإعداد العتاد من آليات ميكانيكية وموارد بشرية بالنسبة للإجراءات التدخلية في حالة لقدر الله اندلع حرائق، تكون هناك خطة واضحة تحديد كافة المهام لكل المتدخلين بصفة دقيقة حتى نتمكن من السيطرة على الحرائق.
9: على هامش الدورة الثالثة من معرضي المغرب للألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بالرباط على اتفاقية تقضي بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق مغرب 2030. تصريح الوزير محمد المهدي بن سعيد بهذا الخصوص.
11: كانوا هناك مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعهم اليوم، أولها مع الاتحاد الأوروبي. الهدف بالطبع هو الاستفادة من الإيكوسيستم الأوروبي، وكتعرفوا بأن في هذا المجال مجموعة من الدول الأوروبية يعني بارزة على الصعيد الدولي، وهذا الاتفاق سيمكن للمقاولات الصغرى المغربية والمتوسطة والإيكوسيستم المغربي باش ينخرط حتى في السوق الأوروبي. الإرادة يعني واضحة، هو أننا نمكنوا نعطيو جميع الإمكانيات للمقاول المغربي للشباب المغربي باش ينجح في العملية ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. النقطة اللي هي مهمة كذلك هو كيف ما كتعرفوا كان هناك اتفاق سابق مع الاتحاد الأوروبي حول الصناعة الثقافية والإبداعية، وفي هذا المجال حاولنا يعني نركزوا كذلك على هذه الصناعة ونقووا الدعم اللي يقدروا يتوجه للمقاولات اللي كيستثمروا في هذا المجال. الاتفاقية الثانية كتجي في المفهوم ديال الاستثمار، هي مقاولة دولية. الهدف ديال هذا الاتفاق هو نسهلوا لهم يعني الاستثمار هنا في المغرب، لانه غيساعدونا باش نقويو مرة اخرى اولا خلق مناصب شغل جديده، وثانيا يعني غيعاونونا باش نقويو الحضور ديال المقاولات في لانكوباسيون في لانفيستيسمون في الاستثمار، واللي غيمكن مرة اخرى يعطي لنا فرص باش اليوم الى عندنا 50 مقاوله في هذا المجال، غدا نقدروا نوصلوا ل 100 مقاوله بانخراط والاستثمار ديال مجموعه ديال المقاولات كبرى واللي عندها يعني تجارب وعندها تجربه وعندها نجاحات على الصعيد الدولي.
9: في زمن أصبحت فيه الأعين تنشغل بمتابعة الهواتف الذكية، تغيرت ملامح اللمة العائلية بين أفراد الأسرة. فبين من يرى في الهاتف سببا في ضعف الحوار داخل البيت، ومن يراه وسيلة لتقريب الأحباب فيما بينهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقل الآراء التالية.
12: تكون جالس في الفطور مع والديك والحبيب ديالك وكان عندك شاد التليفون بحال اللي كتفضل التليفون على العائله ديالك. انسان يكون في الفطور يتكونسونطرا مع والديه يبقى مع والديه خصوصا الا كان هو اللي عندهم فهمتيني ويعطي الوقت ديالو كامل للعائله ديالو.
13: حاجه اكيد هذا بعد التليفون ما خاصوش يبقى اصلا في اللمه ديال العائله. ان فوا تحتنا في لاطاب صافي خاص يكون واحد لو ريسبي للاباء من الدراري بعدا. ثاني حاجه كننصحوا الدراري فهمتيني يزيدوا يتقربوا من الاباء ديالهم. التلفازه المغربيه تبارك الله كدير لنا دي سيتكوم باش فهمتيني نضحكوا ونجمعوا ونتفرجوا مجموعين ماشي باش محمد رضا هاز التليفون لا اياش هاد طابليط فهمتيني شنو بغيت نقصد. اللهم زعما فهمتيني نشعلوا التلفازه نحيدوا التليفونات نضحكوا مجموعين والله يخلي لكم وليداتكم والله يخلي لكم ابائكم.
14: انا ضد الانسان يستعمل التليفون حتى لا فامي حيت دابا كيكون مجموعه العائله النهار كامل هما كاين اللي كيكون خدام الوالد يكونوا خدامين الاولاد يكونوا في المدرسه كلشي بقيت الفطور خص يكون كلشي مجموع يعني كلشي خصهم يهضروا خصهم يقولوا مواضيع وكيكون بيناتهم واحد الود عائلي بيناتهم. كبحال دابا تحيد التليفون راه كيبداو المواضيع بينات العائله. التليفون واش كيدير كيخليك انك دائما خاطر راسك في ذاك العالم ما كتشاركش مع العالم الواقعي اللي فيه انت تشاركش مع عائلتك المواضيع. اي فوا كتخلي داك التليفون كتخليه ابارك تمشي تجمع مع عائلتك كتبداو مواضيع جداد وكتكتشفوا بعضياتكم وكل واحد شنو كيعرف. وهذه
15: في الوقت ديال الافطار زعما كتكون ديك اللمه الاسريه كيكون بزاف المواضيع العائليه بزاف ديال الحوايج بحال هكا. المهم في ذاك الوقت ديال الافطار كيشاركوا العائله كاصله ديال الرحيم بيناتهم وكذا كيتواصلوا تحاوروا كذا على المائده الافطار عادي داك الشيء فهمتي كيفاش. اما بالنسبه للهاتف راه وقت الهاتف هاتف وقت الافطار راه افطار اخويا. انا ضد هذه الفكره هذه.
9: في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات شكلت الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية محور جلسة نقاش نظمت بالدار البيضاء حول الذكاء الاصطناعي وتحول المنظمات. شيماء بكا أعدت هذا التقرير.
16: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
9: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم الأوفياء شكرا لكم وفي أمان الله.
8: ريم راديو
3: الخبر من المصدر.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. سبعة أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرض جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. أسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس السبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
17: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
19: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
8: Rime Radio.
3: Idaatul Akhbar al-Maghribiya.
20: في إطار تعزيز التعاون الصحي الدولي للمغرب والرغبة المشتركة في تطوير شراكات مهيكلة ومستدامة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للمنظومات الصحية، جرى بجنيف على هامش أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية توقيع 3 بروتوكولات اتفاق في مجال الصحة بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي أمين الطهراوي ونظرائه من إندونيسيا بودي غنادي صادقين وليبيا محمد علي الغوج ولاتفيا هوسامس أبو ميري.
21: بتوقيع معاهدة التعاون بين جمهورية لاتفيا ومملكة المغربية، وأهم بنود هذه الاتفاقية هو التعاون بالنظام الرقمي ديجيتاليزيشن، التعاون بالقوى العاملة، التعاون على صعيد الأبحاث، التعاون على صعيد المستشفيات والتعليم.
20: توقيع بروتوكولات الاتفاق هذه يهدف وفق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التقني والمؤسسات مع البلدان الشريكة من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التكوين وتقاسم الممارسات الفضلة، فضلا عن إرساء آليات للتتبع لضمان التنزيل الفعلي للالتزامات المتخذة.
22: غيم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم.
24: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
25: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكذوب هو الإخبار على شيء ما عنده علاقة بالحقيقة والواقع، سواء كان بالكلام أو الكتابة أو حتى بالإشارة. هو سلوك يتمارس عادة بقصد الخداع أو التضليل، والكذوب فيه أنواع وأشكاله كتكون بناء على الدوافع والنية، ومن أبرزها الكذوب الأبيض لتجنب الإحراج أو المشاكل البسيطة بدون إلحاق الأدب الآخرين، لكن هو كذوب. والكذوب عنده أيضا مرادفات كثيرة في اللغة، هو مرتبط بمصطلحات كتعكس درجاته وأنواعه بحال الزور والافتراء والتلفيق والخداع. والكذوب كاين فيه النوع الاستغلالي، هذا النوع كيهدف غالبا لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالغير بحال الغش والنصب والاحتيال. وكاين الكذوب المرضي القهري، وهذا كيتعتبر حالة نفسية كتجبر الفرد على الكذوب بشكل متكرر ومستمر بدون وجود مبررات أو دوافع حقيقية. لكن كل أشكال الكذوب سيئة وعندها عواقب وخيمة على الفرد وشخصيته وحياته. من هذه العواقب كاينة اجتماعية ونفسية، حيث الكذاب كيفقد ثقة الآخرين به وكيولي سبب رئيسي لتوتر العلاقات وفشلها، وعنده عواقب أيضا أخلاقية. فكل قيم والثقافات كتعتبر الكذوب سلوك سلبي معجون بالنفاق والتصنع والاحتيال، كيفقد معاه الفرد الكذاب احترام الآخرين، فهو نقيض الأخلاق الحسنة والسلوك السليم. فالكذوب هو أسوأ سلوك يمكن يتعلمه الطفل، لذلك كثرت الكذوب عليه بدعوى أنه الطفل مازال صغير وما كيفهمش، كيتعتبر من الأخطاء التربوية الفادحة، لأن الطفل عنده حس كبير على التمييز بين بعض الأمور اللي صحيحة والأخرى اللي فيها الكذوب، وكيعرف غالب الأحيان إذا كانوا الوالدين ديالو كيخاطبوه بصدق أو لا. ولما كيلتقط الطفل الحديث اللي فيه الكذوب بشكل متواصل كيشعر بالقلق وعدم الإطمئنان وبانعدام الثقة والأمان اللي من المفروض يلقاها عند الوالدين هما الأولين قبل من أي شخص آخر، وكتنعكس هذه الأحاسيس السلبية على سلوكياته وتفكيره وعلى قراراته وحتى على صحته وتفاصيل كثيرة في حياته. ولعل أكبر دليل على قدرة الطفل على التمييز بين الكلام اللي فيه كذوب واللي فيه صدق هو لما كيرغب في الحصول على شيء معين وكيكون رد الوالدين عليه وحتى نخرجوا أو حتى الغداء ونعطيك أو نديك المكان اللي بغيتي. هنا الطفل كيبدأ في البكاء والصراخ بشكل تلقائي والسبب ماشي لأنه ما حصلش على مراده في الحين، ولكن السبب الحقيقي هو الجواب اللي قدموه الوالدين وتحايلهم عليه وعدم تقديم رد صادق. وكاين أمثلة كثيرة على كذوب الوالدين على الأبناء واللي كيستعملوه مرارا باش يسكتوا الطفل ويمتصوا الغضب ديالو، لكن رد فعله كيكون فيه غضب أكبر. والكذوب أكيد عنده انعكاسات وخيمة على تكوين شخصية الطفل وعلى علاقته مع والديه ومع الإخوان دياله ومع الأقارب والأصدقاء سواء في المدرسة أو في الحي أو في أي مكان بصفة عامة، منها ضعف الحضور دياله. فلما كيشعر الطفل وكيدرك كذوب والديه عليه كيحس كأنه لا شيء وما عنده حتى قيمة، لأن هذا الطفل بطبيعته كيكون شخصيته حسب درجة النظرة الإيجابية من الوالدين ديالو ليه والقيمة اللي كيعطيوها ليه. والمعروف في علم النفس أن الفرد ضعيف الشخصية هو اللي كيمارس الكذوب بدون انقطاع، مرة لعدم القدرة ديالو على قول الصراحة ومرة أخرى حتى يرفع من مستوى شأنه أمام الآخرين ويتخلص من الحرج. وأيضا لما كتكون الثقة في النفس غايبة تماما، وهذا الغياب كان وراءه أن الوالدين ديالو كانوا كيمارسوا الكذوب بشكل دائم عليه وعلى الآخرين وهو مازال طفل، لذلك هو كيفهم أنه ماشي أهل الثقة. وكين أيضا عامل آخر أن الوالدين اللي كيكذبوه ما كيبقاوش يصدقوا الابن ودائما من كيقولوا ليه بركة من الكذوب ولو يكون صادق في كلامه. هنا طبيعي أنه يفقد الثقة فيهم وبالتالي يفقد الثقة في نفسه، لأن الوالدين هما اللي زودوه بمستوى الثقة في نفسه، والتوازن في علاقة الثقة كتكون متبادلة. أيضا من عواقب الكذوب انعدام الثقة في العلاقات، فالطفل كيكون في الصغر في حاجة لتكوين صورة جميلة على والديه والمحافظة عليها في ذاكرته الشخصية، لكن لما كيكون فيها الكذوب كيبقى يسقطوا على الآخرين وكيتعود يعتبر مسبقا أن كل فرد تلاقاه كذاب وما خاصوش يثق فيه، وكيعتمد دائما العبارة الشهيرة اللي كيقولها البعض ما تثق حتى في شي واحد، ومن هنا كتصبح علاقته عديمة الثقة بالآخرين وهذا صعيب عليه وعلى مستقبله. في علم النفس دائما الكذوب لا يعالج كمرض ولكن كمشكل سلوكي تعرض له الفرد من الصغر غالبا من الوالدين دياله، وعلاجه كيشمل تحديد الدوافع واستخدام العلاج السلوكي المعرفي لتعديل هذا السلوك ومساعدة الفرد في تحديد الأفكار السلبية اللي عنده وتدريبه على مواجهة المواقف بالصدق بدلا من الهروب، وأيضا علاجه بطريقة يقدر يحسن بها مهاراته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
23: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب،
24: ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: فعالية التمرين الميداني ساريكس المضيق 2026 تنطلق بطنجة. التمرين تشرف عليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بصفتها المنسقة الوطنية للإنقاذ البحري بشراكة مع البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية، إلى جانب الوقاية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على هامش عملية عبور المغاربة المقيمين الخارج.
5: الهدف ديال هاد المبادرة هي أولا يكون واحد التنسيق مهم ما بين المتدخلين في هاد العملية، وأيضا النقطة المهمة هي خصنا نشوفوا وندير واحد التقييم ديال الوقت اللي كيخصنا باش نقضوا هاد الأرواح. اليوم كاين أيضا معنا خبراء وغادي يكونوا ورشات اللي غادي يمكن لهم يتبادلوا الخبرة ما بين البلدان. هادشي كله كيجي يكرس الموقع ديال المملكة المغربية في الإنقاذ.
4: ويقوم سيناريو التمرين على محاكاة اندلاع حريق على متن سفينة لنقل المسافرين، مما يستدعي الإجلاء المستعجل ل 120 شخصا من بينهم عدد من المصابين، مع تعبئة وسائل بحرية وجوية وبرية مهمة. التمرين يشهد مشاركة ممثلي دول المبادرة 5+5 دفاع ومسؤولين بارزين من أجهزة الإنقاذ البحري.
6: نشيد بالتزام الحكومة المغربية وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالعمل من أجل تطوير التعاون البحري الإقليمي. هذا اللقاء يعكس التزاما مشتركا يروم تعزيز التعاون بين مصالح البحث والإنقاذ عبر مختلف بلدان المنطقة. هذا التمرين يشكل مناسبة لتحسين الاستجابة المنسقة والمشتركة خلال عمليات البحث والإنقاذ البحري بين البلدين الجارين المغرب وإسبانيا، اللذين يتقاسمان المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
4: وفي إطار التعاون الإقليمي في مجال الإنقاذ البحري، تشارك إسبانيا ميدانيا في هذا التمرين من خلال تعبئة مروحية وثلاث وحدات بحرية بهدف تعزيز العمليات المشتركة تفعيلا لتوصيات الاتفاقية الدولية لسنة 1979 المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
22: كوت ديفوار تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا.
26: مجموعة من المشاريع المهيكلة اللي كتربط البلدين في كل المجالات، في مجال الصناعي، في مجال العقاري، في مجال البنية التحتية، في المجال الأمني، في يعني كوت ديفوار كانت دائما هي الوجهة الاستثمارية الأولى للقطاع الخاص المغربي في القارة الإفريقية.
22: السيد بوريطة أكد أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي، وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وترة، موضحا أن هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها المسؤولة الإيفوارية إلى المملكة بهذه الصفة كانت مثمرة جدا. إن التعاون بين المغرب وكوت ديفوار هي علاقة تتقوى، فالمبادرات بين بلدينا تزداد في عدة مجالات وفي عدة قطاعات من أجل تعميق الروابط ومن أجل تحقيق طفرة تنموية كبيرة. السيد بوريطة أشار إلى أن المباحثات تناولت سبل تفعيل عدد من آليات التعاون الثنائي، من بينها التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة التي ستنعقد بكوت ديفوار، إلى جانب تفعيل مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية الإيفوارية التي تضم القطاعين العام والخاص في البلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبري وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
10: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بعودة عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للدوران في جولتها 21، وذلك بإجراء مبارتين، أولهما يستضيف خلالها المتصدر المغرب الفاسي نظيره اتحاد طنجة المتموقع في المركز 12، ومن جانب آخر يحل النادي المكنسي ضيفا على الكوكب المراكشي في مباراة أصحاب مراكز وسط الترتيب، حيث رغبة الاقتراب من مراكز المقدمة هي العنوان الأبرز. الجولة 21 ستتواصل والسبت بإجراء 3 مواجهات، مستهلها بديربي الرباط بين يعقوب المنصور وضيف اتحاد تورقة في مواجهة تجمع بين الجريحين. اتحاد يعقوب المنصور الذي تنفس الصعداء بعد فوزه الأخير على الكوكب المراكشي وخروجه المؤقت من المراكز الأخيرة، لكنه يسعى لتأكيد هذا الفوز بانتصار يتسلق به المراتب نحو مراكز الأمانة، فيما سيكون اتحاد تورقة هو الآخر مطالبا بالفوز لتحسين وضعيته. وفي مواجهة أخرى يحل حسنية قدير صاحب المركز 12 ب20 نقطة ضيفا على الوداد الرياضي في مباراة يبحث فيها الفريق السوسي عن الفوز للحاق بركب وسط الترتيب. وتختتم الأمسية بديربي دكالة عبدة بين الدفاع الحسن الجديد وضيف أولمبيك أسفي، الدفاع الذي يعيش استقرارا في النتائج هذا الموسم على عكس الأولمبيك يبحث عن النقاط 3 لتعزيز تواجده بالمركز 6، خاصة وأنه يستضيف على أرضه، فيما وعلى النقيض يعاني القشم المسفيوي في أسفل الترتيب، والنقاط 3 تعني نفسا جديدا في رحلة الخروج من مراكز الخطر. على وجه صوب المسابقة الأغلى بالمملكة، حيث توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش عقب فوزه على نهضة بركان بأربعة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ومن الأندية إلى المنتخبات، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة ل 28 لاعبا لخوض معسكر إعدادي في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026. وارتباطا بالمنتخبات الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لأقل من 17 سنة قطر 2026 التي جرت بزيوريخ، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة إلى جانب كل من إسبانيا الصين وفيجيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ذكر في بيان أن أشبال الأطلس سيواجهون المنتخب الإسباني في قمة واعدة منذ الدور الأول. هذه هي البطولة المقررة ما بين 19 من ونبير والثالث عشر من دجنبير المقبلين بقطر، وستجرى للمرة الثانية تواليا بنظام موسع يضم 48 منتخبا. كما
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 27/97. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق، عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيدة.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
3: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
0: طبقا لتوجيهات الملكة السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة.

0: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص فضائيه اعاقه، المركز ديال النساء فضائيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايتبولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لاي التمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
1: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور لربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: فعالية التمرين الميداني ساريكس المضيق 2026 تنطلق بطنجة. التمرين تشرف عليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بصفتها المنسقة الوطنية للإنقاذ البحري بشراكة مع البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية، إلى جانب الوقاية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على هامش عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج.
2: الهدف ديال هاد المبادرة هي أولا يكون واحد التنسيق مهم ما بين المتدخلين في هاد العملية، وأيضا النقطة المهمة هي خصنا نشوفوا ونديروا واحد التقييم ديال الوقت اللي كيخصنا باش نقضوا هاد الأرواح. اليوم كاين أيضا معنا خبراء وغادي يكونوا ورشات اللي غادي يمكن لهم يتبادلوا الخبرة ما بين البلدان. هادشي كله كيجي يكرس الموقع ديال المملكة المغربية في الإنقاذ.
1: ويقوم سيناريو التمرين على محاكاة اندلاع حريق على متن سفينة لنقل المسافرين، مما يستدعي الإجلاء المستعجل ل 120 شخصا من بينهم عدد من المصابين، مع تعبئة وسائل بحرية وجوية

0: وبرية مهمة. التمرين يشهد مشاركة ممثلي دول المبادرة 5+5 دفاع ومسؤولين بارزين من أجهزة الإنقاذ البحري.
1: نشيد بالتزام الحكومة المغربية وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالعمل من أجل تطوير التعاون البحري الإقليمي. هذا اللقاء يعكس التزاما مشتركا يروم تعزيز التعاون بين مصالح البحث والإنقاذ عبر مختلف بلدان المنطقة. هذا التمرين يشكل مناسبة لتحسين الاستجابة المنسقة والمشتركة خلال عمليات البحث والإنقاذ البحري بين البلدين الجارين المغرب وإسبانيا اللذين يتقاسمان المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
0: وفي إطار التعاون الإقليمي في مجال الإنقاذ البحري، تشارك إسبانيا ميدانياً في هذا التمرين من خلال تعبئة مروحية وثلاث وحدات بحرية بهدف تعزيز العمليات المشتركة تفعيلاً لتوصيات الاتفاقية الدولية لسنة 1979 المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: كوت ديفوار تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا.
4: مجموعة من المشاريع المهيكلة اللي كتربط البلدين في كل المجالات، في مجال الصناعي، في مجال العقاري، في مجال البنية التحتية، في المجال الأمني، في يعني كوت ديفوار كانت دائما هي الوجهة الاستثمارية الأولى للقطاع الخاص المغربي في القارة الإفريقية.
3: السيد بوريطة أكد أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي، وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وترة، موضحا أن هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها المسؤولة الإفوارية إلى المملكة بهذه الصفة كانت مثمرة جدا.
5: La coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.
3: إن التعاون بين المغرب وكوت ديفوار هي علاقة تتقوى، فالمبادرات بين بلدينا تزداد في عدة مجالات وفي عدة قطاعات من أجل تعميق الروابط ومن أجل تحقيق طفرة تنموية كبيرة. السيد بوريطة أشار إلى أن المباحثات تناولت سبل تفعيل عدد من آليات التعاون الثنائي، من بينها التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة التي ستنعقد بكوت ديفوار، إلى جانب تفعيل مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية الإفوارية التي تضم القطاعين العام والخاص في البلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكا فانس إندرسون يجدد التأكيد على الدعم الثابت لكومنولث دومينيكا للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
6: دومينيكا reiterates the constant support to Morocco's territorial integrity and sovereignty.
3: كومنولث دومينيكا تجدد الدعم الثابت للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تشيد بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب جلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي، مخطط تعتبره الحل الوحيد ذا المصداقية والجادة والواقعي. كومنولث دومينيكا أعربت عن خالص تقديرها لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تعاون جنوب جنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية، خلال بيان مشترك وقع عقب المباحثات. رؤية ملكية وفق البيان تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة الكاريبي من خلال مشاريع سوسيو اقتصادية ملموسة.
2: سياسة مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 2797. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الراجح.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق، عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيدة.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
3: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والمال نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
0: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا التصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليمي أزيلال.
1: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص فضائيه اعاقه، المركز ديال النساء فضائيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايتبولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لاي التمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
3: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على صعيد الوطنية، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:00 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية بعودة عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للدوران في جولتها 21، وذلك بإجراء مبارتين، أولهما يستضيف خلالها المتصدر المغرب الفاسي نظيره اتحاد طنجة المتموقع في المركز 12، ومن جانب آخر يحل النادي المكنسي ضيفا على الكوكب المراكشي في مباراة أصحاب مراكز وسط الترتيب، حيث رغبة الاقتراب من مراكز المقدمة هي العنوان الأبرز. الجولة 21 ستتواصل والسبت بإجراء 3 مواجهات، مستهلها بديربي الرباط بين يعقوب المنصور وضيفه اتحاد تورقة في مواجهة تجمع بين الجريحين. اتحاد يعقوب المنصور الذي تنفس الصعداء بعد فوزه الأخير على الكوكب المراكشي وخروجه المؤقت من المراكز الأخيرة، لكنه يسعى لتأكيد هذا الفوز بانتصار يتسلق به المراتب نحو مراكز الأمانة، فيما سيكون اتحاد تورقة هو الآخر مطالبا بالفوز لتحسين وضعيته. وفي مواجهة أخرى يحل حسنية قدير صاحب المركز 12 ب20 نقطة ضيفا على الوداد الرياضي في مباراة يبحث فيها الفريق السوسي عن الفوز للحاق بركب وسط الترتيب. وتختتم الأمسية بديربي دكالة عبدة بين الدفاع الحسن الجديد وضيفي أولمبيك أسفية، الدفاع الذي يعيش استقرارا في النتائج هذا الموسم على عكس الأولمبيك يبحث عن النقاط 3 لتعزيز تواجده بالمركز 6، خاصة وأنه يستضيف على أرضه، فيما وعلى النقيض يعاني القش المسفيوي في أسفل الترتيب، والنقاط 3 تعني نفسا جديدا في رحلة الخروج من مراكز الخطر. الوجهة صوب المسابقة الأغلى بالمملكة، حيث توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش عقب فوزه على نهضة بركان 4 أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ومن الأندية إلى المنتخبات، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة ل 28 لاعبا لخوض معسكر إعدادي في الفترة من 22 إلى 26 مما يجري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مما يجري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026. وارتباطا بالمنتخبات الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لأقل من 17 سنة قطر 2026 التي جرت بزيوريخ، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة 8 إلى جانب كل من إسبانيا الصين وفيجيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ذكر في بيان أن أشبال الأطلس سيواجهون المنتخب الإسباني في قمة واعدة منذ الدور الأول. هذه هي البطولة المقررة ما بين 19 من نوفمبر والثالث عشر من دجنبر المقبلين بقطر، وستجرى للمرة الثانية تواليا بنظام موسع يضم 48 منتخبا، كما ستشهد عدة مواجهات قوية منذ دور المجموعات، من بينها فرنسا ضد الأوروغواي ضمن المجموعة الرابعة، واليابان ضد كولومبيا ضمن المجموعة 13. ومن الأشبال إلى اللبؤات، وضمن نفس التظاهرة ونفس الفئة أوقعت قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي أجريت بزيورخ. أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا، ألمانيا والأرجنتين. المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 من أكتوبر إلى 7 من نوفمبر المقبلين للسنة الثانية توليا سيحاول تجاوز الدور الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غيابه في نسختين، فيما سيخوض المنتخب الأرجنتيني أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. والختم من ملاعب التنس بنادي السكاكين، مشوار المغربية ياسمين القباج يتوقف عند ربع نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عقب انهزامها أمام السويسرية جيل تيشمان بمجموعتين لواحدة في مباراة قوية دامت حوالي 3 ساعات بواقع 6-1 5-7 و7-5. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة. إلى اللقاء.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. كنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قارئ ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد بغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيك الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظه، وقعت الوفاه قبل التقييد بالرسم العقاري، بطوله الهبه.
0: عجيب، واخا موقع الاطراف ما دخلش العقد للمحافظه،
1: بطوله الهبه.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحه شكون اللي غيكون عنده مصلحه؟
0: هما الورثه،
1: لانه هناك احتمال اضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفه بانهم يجيو يطلبوا بالبطله باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نضروا تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تتطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه حتى حد ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك العقار ماشي ديالك
0: خاصة ديال انها ديال بدون عوض
1: يعني. بدون عوض ديك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هات المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهيبه ما عقدتي الهيبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجعليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم احنا الان خدمنا ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذن كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال مذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن في فتوى ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داك الشيء يمكن أنه كيقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع وديز الهيبة هادو المسائل العامة وغادي نذكر بالمادة الأولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: نعم مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم وإلا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى درنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في ألمانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه.
0: نعم.
1: اللي كتولي الالتزام في على عاتق الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا. إذن هذا الوعد بالهبة كما قد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العملية. احنا كنعرفوا انه في إطار تشجيع السكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصة واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك.
0: نعم عشوائية.
1: عشوائية كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بأن أنها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص.
0: كتديهم إعادة الإيواء.
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة.
0: نعم.
1: وفي حين أن العقار راه ماشي في سميتهم. كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد آخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفية. احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل. كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظة. أو كيشنو كيدي كيقول له أنه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبة لولدي. وراه يدير ديك الساعات إتمام إجراءات الهبة مثلا
0: من بعد. وهذه حالات كتوقع كثيرة جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها. كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الأستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا مثلا نعطيو مثال ديال دور الصفيح سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدولة كتعمل لهم إعادة الإيواء يعني في التغابيد من أنهم يضبطوا لهم المسائل القانونية ديال المحافظة إلى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهادة ديال الاستفادة إما من البقع إما من الشقق يعني كتكون عنده ديك الورقة ديال الاستفادة كيشد هو ديك الورقة ديال الاستفادة وكينو كيقول لك أودي أنا دابا حنا كنتكلموا مباشرة على عقد الهبة والصدقة كيقول لك أودي أنا هات الملك راه ولا ديالي وأنا غادي نوهبو لولدي ولا غادي نوهبو لواحد طرف معين كنقول له الآن الإجابة على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الأستاذ توفيق
1: خصوصا أنه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحالة هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما كان بحال ما كاين والو إذن راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو إذن غادي نخليو الحديث على الإجابة على المجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمحل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي على هذه الإضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبة والصدقة الإطار القانوني والتعاقدي شكرا لكم
1: شكرا لكم أستاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته

0: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمه

0: جلالة الملك محمد السادس أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيد.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
0: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
2: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم أزيلال.
3: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون

0: الدعوه. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايت بولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لايت تمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
1: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على صعيد الوطنية، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمن الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: في توريرة تدابير استباقية للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية. جهة وزرعة فيلالت تخلد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. وفي أكادير تسلط الضوء على تحديات الاستدامة والتنافسية في قطاع الطماطم. في نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، احتضن مقر عمالة إقليم توريرت اجتماعا تنسيقيا خصص لتدارس الإجراءات الاستعجالية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من حرائق الغابات ومواجهة التقلبات المناخية المحتملة. شكل هذا اللقاء برئاسة عامل الإقليم بدر بوسيف مناسبة للتأكيد على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية ومصالح أمنية وخارجية لضمان تدخل سريع وناجع عند الضرورة. يندرج الاجتماع أيضا في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات، حماية للمنظومة البيئية بالإقليم، وتجسيدا لروح التعبئة الشاملة لحماية الساكنة من مخاطر الفيضانات. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بوسيف أن اعتماد المقاربة الاستباقية يظل الخيار الأنجع لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، مبرزا أن حرائق الغابات تشكل تحديا بيئيا وأمنيا يقتضي تعبئة دائمة ويقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق ذات الكثافة الغابوية. إلى جهة درعا تفيلالت، حيث نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 من مايو. مدير الوكالة قام بزيارة ميدانية إلى إقليمي الرشيدية وتنغير خصصت لتتبع مدى تقدم جيل جديد من المشاريع الهيكلية ذات الأثر الترابي القوية. ترم هذه المشاريع جعل الموارد الطبيعية والغابوية والسماكية رفيعة حقيقية للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تقوم على التثمين المستدام للأنظمة البيئية ودعم التعاونية المحلية وتشجيع ريادة الأعمال الخضراء. في هذا الإطار تمت زيارة محمية أم سيسي بإقليم تنغير، هذا الموقع ذي الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية الكبيرة، والذي يضم أيضا مشروع المحافظة والتثمين الإيكوسياحي لمحمية الحيوانات ذات الأحجام الكبيرة. في أكادير، شكل موضوع صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم موروكو توميتو كونفرنس، والذي ناقش الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات. جمعت هذه الدورة منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجه لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير. المغرب يصنف ضمن أبرز 5 مصدرين عالميين للطماطم الطازجة، فيما تشكل جهة سوسماسة التي تعد القلب النابض للإنتاج داخل البيوت المغطاة المنطقة الرئيسية المصدرة بالمملكة. ينظم هذا المؤتمر المنعقد تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر والغرفة الفلاحية لجهة سوسماسة من طرف جرين سمايل، في ظرفية أصبح فيها القطاع مطالبا ليس فقط بتحسين الإنتاج وإنما أيضا بتحصين المنافذ التجارية والحفاظ على أدائه والتكيف مع الضغوط المتداخلة. ختام نشرتنا الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 27/97. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلهام العبيدة.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
3: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
0: طبقا لتوجيهات الملكة السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنيات الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعيتها الشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليمي أزيلال.
1: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص فضائيه اعاقه، المركز ديال النساء فضائيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايت بولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لايت تمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
3: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على صعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور لربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: العربيه. ريم راديو. نبض الرياضه، لان الرياضه لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، من تقديم ياسين زكراوي. البداية بعودة عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للدوران في جولتها 21، وذلك بإجراء مبارتين، أولهما يستضيف خلالها المتصدر المغرب الفاسي نظيره اتحاد طنجة المتموقع في المركز 12، ومن جانب آخر يحل النادي المكنسي ضيفا على الكوكب المراكشية في مباراة أصحاب مراكز وسط الترتيب، حيث رغبة الاقتراب من مراكز المقدمة هي العنوان الأبرز. الجولة 21 ستتواصل والسبت بإجراء 3 مواجهات، مستهلها بديربي الرباط بين يعقوب المنصور وضيفه اتحاد تورقة، في مواجهة تجمع بين الجريحين. اتحاد يعقوب المنصور الذي تنفس الصعداء بعد فوزه الأخير على الكوكب المراكشي وخروجه المؤقت من المراكز الأخيرة، لكنه يسعى لتأكيد هذا الفوز بانتصار يتسلق به المراتب نحو مراكز الأمانة، فيما سيكون اتحاد تورقة هو الآخر مطالبا بالفوز لتحسين وضعيته. وفي مواجهة أخرى يحل حسنية قدير صاحب المركز 12 ب20 نقطة ضيفا على الوداد الرياضي، في مباراة يبحث فيها الفريق السوسي عن الفوز للحاق بركب وسط الترتيب. وتختتم الأمسية بديربي دكالة عبدة بين الدفاع الحسن الجديد وضيفه أولمبيك أسفية، الدفاع الذي يعيش استقرارا في النتائج هذا الموسم على عكس الأولمبيك يبحث عن النقاط 3 لتعزيز تواجده بالمركز 6، خاصة وأنه يستضيف على أرضه، فيما وعلى النقيض يعاني القرش المسفيوي في أسفل الترتيب، والنقاط 3 تعني نفسا جديدا في رحلة الخروج من مراكز الخطر. الوجهة صوب المسابقة الأغلى بالمملكة، حيث توج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بلقب كأس العرش عقب فوزه على نهضة بركان 4 أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي بفاس. ومن الأندية إلى المنتخبات، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة ل 28 لاعبا لخوض معسكر إعدادي في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن التجمع الإعدادي سيشكل المرحلة الأخيرة من التقييم والتحضير قبل الإعلان يوم 26 مايو الجاري عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيمثلون الألوان الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026. وارتباطا بالمنتخبات الوطنية، أوقعت قرعة كأس العالم لأقل من 17 سنة قطر 2026 التي جرت بزيوريخ، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة 8 إلى جانب كل من إسبانيا الصين وفيجيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ذكر في بيان أن أشبال الأطلس سيواجهون المنتخب الإسباني في قمة واعدة منذ الدور الأول. هذه هي البطولة المقررة ما بين 19 من نوفمبر و13 من دجنبر المقبلين بقطر، وستجرى للمرة الثانية تواليا بنظام موسع يضم 48 منتخبا، كما ستشهد عدة مواجهات قوية منذ دور المجموعات، من بينها فرنسا ضد الأوروغواي ضمن المجموعة الرابعة، واليابان ضد كولومبيا ضمن المجموعة 13. ومن الأشبال إلى اللبؤات، وضمن نفس التظاهرة ونفس الفئة، أوقعت قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي أجريت بزيوريخ، أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا ألمانيا والأرجنتين. المغرب الذي يستضيف البطولة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين للسنة الثانية تواليا سيحاول تجاوز الدور الأول الأول في مواجهة منتخب ألمانيا الذي يعود إلى المنافسة بعد غيابه في نسختين، فيما سيخوض المنتخب الأرجنتيني أول مشاركة له في تاريخ مونديال السيدات لأقل من 17 سنة. والختم من ملاعب التنس بنادي السكاكين، مشوار والمغربية ياسمين القباج يتوقف عند ربع نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبتها السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عقب انهزامها أمام السويسرية جيل تيشمان بمجموعتين لواحدة في مباراة قوية دامت حوالي 3 ساعات بواقع 6-1 5-7 و7-5. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 2797. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
2: رئيس الحكومة عزيز
3: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق، عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 من مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
1: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلهام العبيدة.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
1: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
4: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليمي أزيلال.
5: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايتبولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لأي التمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
1: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على صعيد الوطنية، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في البيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب, انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما, والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال, المسرحيات, بزاف ديال الحوايج, وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم, كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس, كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
2: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال, دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى, دونك تيكون واحد التاطير, وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد, كل طفل فين يقدر يلقى راسو, يقدر يلقى راسو في المسرح, يقدر يلقى راسو في الموسيقى, في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
3: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
4: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية, وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو, المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت مجموعة ميتا عن تعزيز إجراءات حماية القاصرين على فيسبوك وإنستغرام من خلال نشر أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة على تقدير عمر المستخدمين استنادا إلى معطيات في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على منصاتها. يأتي هذا الإعلان في سياق ضغوط قضائية وتنظيمية متزايدة تستهدف المجموعة الأمريكية واتهامات بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين القاصرين. وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت ميتا مؤخرا بانتهاك اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية الأطفال دون سن 13. الشركة تعرضت أيضا في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الانتكاسات القضائية لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتهمها عدة ولايات بأن لها تأثيرات مفترضة على الصحة العقلية للمراهقين. وفقا لميتا فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المراقبة كانت تحلل بالفعل عناصر نصية وسلوكية مثل التعليقات والسيرة الذاتية والتعليقات المصاحبة للصور من أجل تحديد الحسابات التي يحتمل أن تكون مملوكة للقاصرين.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا أوليفين دوهونغيريهي حاملا رسالة خطية من الرئيس الرواندي فخامة السيد بول كاغامي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كانت فرصة في لقاء مع السيد ناصر بوريطة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فقائدا بلدينا تحدوهما الإرادة نفسها للمضي قدما في تعزيز العلاقات المغربية الرواندية والنهوض بالمصالح الإفريقية. خلال هذا اللقاء أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع قائدي البلدين، ونوها بدينامية التعاون الثنائي لا سيما في مجالات الأمن والتكوين والتنمية المستدامة، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيزها بشكل أكبر.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 27/97. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق، عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم.

0: ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
1: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
2: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم أزيلال.
3: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت إعطاء الانطلاقة لافتتاح المعرض الإقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدورة الرابعة ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعة الترابية أيت بولي اللي تم الإنجاز ديالو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبة بالجامعة الترابية لأيت تمليل اللي تم الإنجاز ديالها في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسة ديال دار الأمومة بالجامعة الترابية واولا اللي تم كذلك الإنجاز ديالها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المحور ديال دعم صحة الأم والطفل.
1: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا

الدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على صعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادية الأحمر وباقي التفاصيل.
3: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري، على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
2: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانات السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد، وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاق العراقية تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
2: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 27/97. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيدة.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
3: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
0: طبقا لتوجيهات الملكة السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعيتها الشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليمي أزلال.
1: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص فضائيه اعاقه، المركز ديال النساء فضائيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايت بولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لايت تمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
3: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرض جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. الأسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير العائلة. هكذا يظل طقس السبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 2797. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
2: رئيس الحكومة عزيز
3: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق، عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 من مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحرية ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
1: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيدة.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
1: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
4: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليمي أزيلال.
5: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايتبولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لأي التمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
1: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على صعيد الوطنية، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكذوب هو الإخبار على شيء ما عنده علاقة بالحقيقة والواقع، سواء كان بالكلام أو الكتابة أو حتى بالإشارة. هو سلوك يتمارس عادة بقصد الخداع أو التضليل، والكذوب فيه أنواع وأشكاله كتكون بناء على الدوافع والنية، ومن أبرزها الكذوب الأبيض لتجنب الإحراج أو المشاكل البسيطة بدون إلحاق الأدب الآخرين، لكن هو كذوب. والكذوب عنده أيضا مرادفات كثيرة في اللغة، هو مرتبط بمصطلحات كتعكس درجاته وأنواعه بحال الزور والافتراء والتلفيق والخداع. والكذوب كاين فيه النوع الاستغلالي، هذا النوع كيهدف غالبا لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالغير بحال الغش والنصب والاحتيال. وكاين الكذوب المرضي القهري، وهذا كيتعتبر حالة نفسية كتجبر الفرد على الكذوب بشكل متكرر ومستمر بدون وجود مبررات أو دوافع حقيقية. لكن كل أشكال الكذوب سيئة وعندها عواقب وخيمة على الفرد وشخصيته وحياته. من هذه العواقب كاينة اجتماعية ونفسية، حيث الكذاب كيفقد ثقة الآخرين به وكيولي سبب رئيسي لتوتر العلاقات وفشلها، وعنده عواقب أيضا أخلاقية. فكل القيم والثقافات كتعتبر الكذوب سلوك سلبي معجون بالنفاق والتصنع والاحتيال، كيفقد معاه الفرد الكذاب احترام الآخرين، فهو نقيض الأخلاق الحسنة والسلوك السليم. فالكذوب هو أسوأ سلوك يمكن يتعلمه الطفل، لذلك كثرت الكذوب عليه بدعوى أنه الطفل مازال صغير وما كيفهمش، كيتعتبر من الأخطاء التربوية الفادحة، لأن الطفل عنده حس كبير على التمييز بين بعض الأمور اللي صحيحة والأخرى اللي فيها الكذوب، وكيعرف غالب الأحيان إذا كانوا الوالدين ديالو كيخاطبوه بصدق أو لا. ولما كيلتقط الطفل الحديث اللي فيه الكذوب بشكل متواصل كيشعر بالقلق وعدم الاطمئنان وبانعدام الثقة والأمان اللي من المفروض يلقاها عند الوالدين هما الأولين قبل من أي شخص آخر، وكتنعكس هذه الأحاسيس السلبية على سلوكياته وتفكيره وعلى قراراته وحتى على صحته وتفاصيل كثيرة في حياته. ولعل أكبر دليل على قدرة الطفل على التمييز بين الكلام اللي فيه كذوب واللي فيه صدق هو لما كيرغب في الحصول على شيء معين وكيكون رد الوالدين عليه وحتى نخرجه أو حتى الغداء ونعطيك أو نديك المكان اللي بغيتي. هنا الطفل كيبدأ في البكاء والصراخ بشكل تلقائي، والسبب ماشي لأنه ما حصلش على مراده في الحين، ولكن السبب الحقيقي هو الجواب اللي قدموه الوالدين وتحايلهم عليه وعدم تقديم رد صادق. وكاين أمثلة كثيرة على كذوب الوالدين على الأبناء واللي كيستعملوه مرارا باش يسكتوا الطفل ويمتصوا الغضب ديالو، لكن رد فعله كيكون فيه غضب أكبر. والكذوب أكيد عنده انعكاسات وخيمة على تكوين شخصية الطفل وعلى علاقته مع والديه ومع الإخوان دياله ومع الأقارب والأصدقاء، سواء في المدرسة أو في الحي أو في أي مكان بصفة عامة، منها ضعف الحضور دياله. فلما كيشعر الطفل وكيدرك كذوب والديه عليه كيحس كأنه لا شيء وما عنده حتى قيمة، لأن هذا الطفل بطبيعته كيكون شخصيته حسب درجة النظرة الإيجابية من الوالدين ديالو ليه والقيمة اللي كيعطيوها ليه. والمعروف في علم النفس أن الفرد ضعيف الشخصية هو اللي كيمارس الكذوب بدون انقطاع، مرة لعدم القدرة ديالو على قول الصراحة، ومرة أخرى حتى يرفع من مستوى شأنه أمام الآخرين ويتخلص من الحرج، وأيضا لما كتكون الثقة في النفس غايبة تماما. وهذا الغياب كان وراءه أن الوالدين ديالو كانوا كيمارسوا الكذوب بشكل دائم عليه وعلى الآخرين وهو مازال طفل، لذلك هو كيفهم أنه ماشي أهل الثقة. وكاين أيضا عامل آخر، أن الوالدين اللي كيكذبوا ما كيبقاوش يصدقوا الإبن، ودائما كيقولوا ليه بركة من الكذوب ولو يكون صادق في كلامه. هنا طبيعي أنه يفقد الثقة فيهم، وبالتالي يفقد الثقة في نفسه، لأن الوالدين هما اللي زودوه بمستوى الثقة في نفسه. والتوازن في علاقة الثقة كتكون متبادلة. أيضا من عواقب الكذوب انعدام الثقة في العلاقات، فالطفل كيكون في الصغر في حاجة لتكوين صورة جميلة على والديه والمحافظة عليها في ذاكرته الشخصية، لكن لما كيكون فيها الكذوب كيبقى يسقطوا على الآخرين، وكيتعود يعتبر مسبقا أن كل فرد تلاقاه كذاب وما خاصوش يثق فيه، وكيعتمد دائما العبارة الشهيرة اللي كيقولها البعض: ما تثق حتى في شي واحد. ومن هنا كتصبح علاقته عديمة الثقة بالآخرين، وهذا صعيب عليه وعلى مستقبله. في علم النفس دائما الكذوب لا يعالج كمرض، ولكن كمشكل سلوكي تعرض له الفرد من الصغر، غالبا من الوالدين ديالو. وعلاجه كيشمل تحديد الدوافع واستخدام العلاج السلوكي المعرفي لتعديل هذا السلوك، ومساعدة الفرد في تحديد الأفكار السلبية اللي عنده، وتدريبه على مواجهة المواقف بالصدق بدلا من الهروب. وأيضا علاجه بطريقة يقدر يحسن بها مهاراته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 27/97. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
2: رئيس الحكومة عزيز
3: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق، عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
1: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيدة.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية

0: المنطلق فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
1: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
2: طبقا للتوجيهات الملكية السامية فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنيات الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم أزيلال.
3: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال الجميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت إعطاء الانطلاقة لافتتاح المعرض الإقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدورة الرابعة ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعة الترابية أيت بولي اللي تم الإنجاز ديالو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبة بالجامعة الترابية لأيت تمليل اللي تم الإنجاز ديالها في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسة ديال دار الأمومة بالجامعة الترابية واولا اللي تم كذلك الإنجاز ديالها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المحور ديال دعم صحة الأم والطفل.
1: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على صعيد الوطنية مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة

750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و 177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم. لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور لربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني لنسي الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
3: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
4: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم الانفتاح على دول آسيوية.
3: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
2: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليون درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 27/97. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق، عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيدة.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
3: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والمال نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيوموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
0: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليمي أزيلال.
1: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص فضائيه اعاقه، المركز ديال النساء فضائيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايتبولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لأي التمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا، اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
3: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نصف الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور ونائب وزير الشؤون الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد يوقعان مذكرة تفهم تتعلق بالتعاون في مجال السياحة بين المغرب وبنما.
2: بلادنا كتعرف دينامية كبيرة في القطاع السياحي، استقبلنا تقريبا 20 مليون سائح في 2025، وهذه الدينامية اللي كيعرفها القطاع معلوم هي مناسبة باش يمكن لنا نتقاسموا هذه الخبرة اللي ولات عندنا مع بلدان أخرى.
1: مذكرة التفاهم هاته التي تم توقيعها على هامش الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين المغرب وبنما تندرج ضمن جهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وترسخ إطارا للتعاون يروم النهوض بالتبادلات السياحية الثنائية لا سيما من خلال تقاسم أفضل الممارسات والخبرات في القطاع السياحي.
3: إنها اتفاقية مهمة، فإقامة خط جوي مباشر بين عاصمتي البلدين من شأنه أن يعزز التدفقات السياحية والاقتصادية الثنائية.
1: هذه الاتفاقية من شأنها فتح آفاق للتعاون في مجالات الترويج للوجهات السياحية وتنمية المستدامة للسياحة وتشجيع الاستثمار السياحي، إذ تعتبر بنما بوابة نحو الأمريكيتين، بينما يشكل المغرب ملتقى بين أوروبا وإفريقيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة الخميس بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: كوت ديفوار تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات أجرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار نيالي كابا.
6: مجموعة من المشاريع المهيكلة اللي كتربط البلدين في كل المجالات، في مجال الصناعي، في مجال العقاري، في مجال البنية التحتية، في المجال الأمني، يعني كوت ديفوار كانت دائما هي الوجهة الاستثمارية الأولى للقطاع الخاص المغربي في القارة الإفريقية.
5: السيد بوريطة أكد أن المغرب وجمهورية كوت ديفوار تربطهما علاقة نموذجية ومرجعية على مستوى التعاون الإفريقي وتحظى برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الحسن وترع، موضحا أن هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها المسؤولة الإيفوارية إلى المملكة بهذه الصفة كانت مثمرة جدا. إن التعاون بين المغرب وكوت ديفوار هي علاقة تتقوى، فالمبادرات بين بلدينا تزداد في عدة مجالات وفي عدة قطاعات من أجل تعميق الروابط ومن أجل تحقيق طفرة تنموية كبيرة. السيد بوريطة أشار إلى أن المباحثات تناولت سبل تفعيل عدد من آليات التعاون الثنائي، من بينها التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة التي ستنعقد بكوت ديفوار، إلى جانب تفعيل مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية الإيفوارية التي تضم القطاعين العام والخاص في البلد.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 2797. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 من مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيدة.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
3: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
0: طبقا لتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليمي أزلال.
1: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايت بولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لايت تمليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
3: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على صعيد الوطنية، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمن الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية. قضايا العدالة المجالية وتدقيق اختصاصات الجهات شكلت محور المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات بمجلس المستشارين. المستشارون البرلمانيون شددوا خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنية الأساسية بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات وتدقيق اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بما يتيح تجاوز التدخل الذي طبع التجربة السابقة وتحقيق انسجام أكبر في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وفي تفاعله مع المداخلات أكد السيد الفتيت أن تنزيل الجهوية المتقدمة منذ سنة 2015 كشف أن عددا من الاختصاصات الممنوحة للجهات كانت تفتقر إلى الدقة والفعالية والانسجام، معتبرا أنه بعد 10 سنوات لا يوجد اختصاص تم تنزيله كما هو مطلوب في النص القانوني. الوزير أوضح أن بعض الاختصاصات من قبيل النقل أو التكوين المهني أفرزت إشكالات مرتبطة بطبيعة وحدود تدخل الجهة، ما استدعى إعادة النظر في النصوص الحالية بهدف تجميع وتوضيح الاختصاصات وربطها بشكل أكثر انسجاما وواقعية. وبخصوص تمديد أجل إعداد برامج التنمية الجهوية المنصوص عليها في المادة 83 من سنة إلى 18 شهرا، أوضح السيد الفتيت أن مجالس الجهات تحتاج إلى وقت كاف للعمل وهي السيدة نفسها. السيد الوزير شدد أيضا على أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في النجاح في التنزيل الفعلي للاختصاصات الذاتية، مؤكدا أن تقوية الجهات ستتم بشكل تدريجي مع إمكانية منحها اختصاصات إضافية مستقبلا، إلى جانب تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات عبر نص تنظيمي يحدد الشروط وكيفيات ذلك.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: في اجتماع الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
4: يهدف مشروع هذا القانون إلى معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023 من خلال إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص على أن تحدد هذه المدة بنص تنظيمي.
3: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. كما اطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية الموقع بموسكو سنة 2025. إثر ذلك صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
5: بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة.
6: Ce projet pédagogique
2: intègre l'ensemble des domaines d'apprentissage.
5: بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم التطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
6: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفي بها وندو يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
5: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
7: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية كاين المواكبة كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدر نقوله بذور وجسور الرسالة دياله هو تغيير في بودور مغرب الغد.
5: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 27/97. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض جانبان واقع وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الراجح.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق، عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحري ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيدة.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنتج

0: اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
1: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
2: طبقا للتوجيهات الملكية السامية فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزيلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم أزيلال.
3: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت إعطاء الانطلاقة لافتتاح المعرض الإقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدورة الرابعة ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعة الترابية أيت بولي اللي تم الإنجاز ديالو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبة بالجامعة الترابية لأيت تمليل اللي تم الإنجاز ديالها في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسة ديال دار الأمومة بالجامعة الترابية واولا اللي تم كذلك الإنجاز ديالها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المحور ديال دعم صحة الأم والطفل.
1: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميرون.

لوني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم. لأقل من 17 سنة المغرب 26:2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حاملا لقب بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها وبرمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم الخميسات في الفترة ما بين 2019 و2025 ما مجموعه 1064 مشروعا بكلفة إجمالية تناهز 423.98 مليون درهم. في لقاء تواصلي نظم تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات أن هذه المشاريع تتوزع على 4 برامج رئيسية. يهم الأول تدارك الخصص على مستوى البنية التحتية بالوسط القروي، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يهم البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
4: بالفعل يعني اللقاء ديال اليوم كيتمحور حول الشعار اللي ذكرناه اللي كيبين يعني أجهزة الحكامة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي واحد المحرك اللي يعني كيمكن أن المبادرة توصل الأهداف ديالها بإشراك جميع المتدخلين سواء من مجتمع مدني، مؤسسات أو جماعات ترابية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت عبر المراحل ديالها الثلاثة تطورات وتجديد، واللي كيعكس يعني العبقرية ديال هذه المبادرة هذه. ففي المرحلة الأولى اللي كان الاهتمام بالإقصاء الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، والمرحلة الثانية كان يعني توسيع الاستفادة من هذه البرامج هذه، ومن جات المرحلة الثالثة اللي هي كانت يعني كان الاهتمام أكثر برأس مال البشري. في هذه المرحلة هذه اللي كان يعني تعتبر أهمية صحة الأم والطفل والتعليم الأولي اللي كانوا روافع لهذه المرحلة هذه.
3: هذا اللقاء الذي حضره عامل الإقليم إلى جانب رجال السلطة وفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم، تضمن تقديم عرض شامل حول الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب عرض شريط مؤسساتي يبرز أهم منجزات المبادرة بإقليم الخميسات.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلطات المحلية بعمالة فاس تفيد في حصيلة أولية بأنه لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي جرندي عين النقب بمقاطعة جنان الورد، وجرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.
7: هذا الشيء اللي كتب الله جات وقع المدنية وعاد هزونا خاي وجابونا لهنايا.
8: جندت جميع الأطر العاملة بمستشفى الغسانة وبصفة خاصة المستعجلات، واستقبلنا 5 الحالات، 3 حالة طبيعية خداو الفحوصات ديالهم والعلاجات اللازمة.
6: هذا وبشرت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي، فيما تتواصل التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض، فيما تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس الموريتاني. بنما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وتدعم القرار 2797. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد بطنجة أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوق مبعوثا للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها. وقد شكل اللقاء مناسبة أكد فيها السيد بوريطة عمق العلاقات المغربية الموريتانية، حيث استعرض الجانبان واقع وأفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين. في ملف الصحراء المغربية، جمهورية بنما جددت اليوم بالرباط التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلياس أبو الرجا.
4: رئيس الحكومة عزيز
5: نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما أعرب عن دعم بلاده الكامل الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفي نفس السياق عبر نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما عن ارتياحه العميق للتطور الممتاز الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبنما، مؤكدا أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين جمهورية بنما والمملكة المغربية التي انعقدت في 21 من مايو الجاري جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. المسؤول البنمي اعتبر هذه المشاورات محطة تاريخية في العلاقات بين بنما والمغرب، وتؤشر على نقطة انطلاق لحوار مهيكل ومنتظم وطموح سيعزز بشكل أكبر علاقة الصداقة والثقة المتبادلة. السيد كارلوس أرتورو هويوس بويد أبرز أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا في الوقت ذاته أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة بشأن التحديات الدولية الكبرى، بما في ذلك الحوار كأداة لحل النزاعات والنهوض بالاستقرار الإقليمي والتعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة والأمن البحرية ومحاربة التطرف العنيف واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
3: إلى طنجة، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكد أن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 25 و2000، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية إلى العبيد.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوضح أن القوة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لمغاربة العالم لا تكمن فقط في تحويلاتهم المالية، بل أيضا فيما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. السيد أخنوش أبرز أن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. وأضاف من هذا المنطلق، فإن طموحنا واضح، أن نجعل من المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، وأن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة. وجدد التأكيد على أن الاهتمام بمغاربة العالم ليس اهتماما ظرفيا أو مناسباتيا، بل هو خيار استراتيجي راسخ يستمد مرجعيته من العناية الملكية السامية والموصولة التي ما فتئ يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الأمة المغربية وشريكا استراتيجيا في مسار التنمية والتحديث الذي تعرفه المملكة.
3: شكلت سبل تقوية العلاقات بين المغرب ومالي في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات جرت اليوم بين وزير التجهيز والمياه نزار بركة مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمنها تكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطرية المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برامج الأمطار الاصطناعية. تصريح الوزير بركة:
0: طبقا لتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع سيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء وتقديم الدعم التقني وكذلك الخبرات الوطنية والتكوين كذلك ودعم كذلك في مجال الحكمة للماء، لكي يكون هنالك تحسن كبير للولوج إلى الماء من طرف الساكنة في جمهورية مالي الشقيقة، وكذلك العمل سويا من أجل أن نطور كذلك ما هو مرتبط بمراكز الهادفة إلى حماية الساكنة من التغيرات المناخية في البلدين.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمس بإقليم أزلال، إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنيات الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأسمالي البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجرية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا تصريح لعصام بن عسو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليمي أزلال.
1: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف حضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص فضائيه اعاقه، المركز ديال النساء فضائيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى. بعد ذلك تمت اعطاء الانطلاقه لافتتاح المعرض الاقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدوره الرابعه ديالو، وبعد ذلك تم تدشين ديال واحد السوق تضامني بالجامعه الترابيه ايتبولي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ثم كذلك تم تدشين ديال دار الطالبه بالجامعه الترابيه لايتامليل اللي تم الانجاز ديالها في اطار برنامج الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده. اليوم حنا كنتواجدوا في المؤسسه ديال دار الامومه بالجامعه الترابيه واولا اللي تم كذلك الانجاز ديالها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المحور ديال دعم صحه الام والطفل.
3: دوليا، منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي: نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن برمجة مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المغرب 26 و2000 على الساعة 5 بعد الزوال لبعد غد الأحد بدل الساعة 8 ليلا. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذا اللقاء سيجرى بالملعب رقم 8 لمركب محمد السادس لكرة القدم. وحجز المنتخب المغربي حامل اللقب بطاقة العبور لربع النهائي بعدما أنهى منافسة المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني لنسي الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم على مستوى إقليم أوسرد إنجاز ما مجموعه 415 مشروعاً من أصل 464 مشروعاً مبرمجاً بين سنتي 2019 و 2025 بكلفة مالية إجمالية بلغت 69.04 مليون درهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في عرض قدمته رئيسة مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي بعمالة إقليم أوسرد خلال لقاء ترأسه عامل إقليم أوسرد بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكدت المسؤولة أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع قاربت 93%.
3: اليوم على مستوى إقليم أوسرد وعلى غرار باقي أقاليم المملكة نحتفل بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش اللي كيعرف واحد التطور مستمر وكيواكب باقي الإصلاحات الاجتماعية اللي كتعرفها المملكة، خاصة إصلاح التعليم وورش الحماية الاجتماعية والبرنامج التنموي الجديد. هذا الورش منذ الانطلاقة ديالو سنة 2005 ركز على ضرورة جعل المواطن في صلب التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وكذا أولى أهمية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري.
2: هذا اللقاء تميز بعرض شريط فيديو يؤثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أوسرد، إلى جانب مداخلات لأعضاء اللجنة الإقليمية والمحلية والمنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني. كما تم بالمناسبة زيارة معرض لبعض مشاريع التعاونيات المستفيدة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكا فانس اندرسون يجدد التأكيد على الدعم الثابت لكومنولث دومينيكا للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
5: دومينيكا reiterates the constant support to Morocco's territorial integrity and sovereignty.
4: كومنولث دومينيكا تجدد الدعم الثابت للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تشيد بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب جلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي، مخطط تعتبره الحل الوحيد ذا المصداقية والجادة والواقعي. كومنولث دومينيكا أعربت عن خالص تقديرها لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تعاون جنوب جنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية خلال بيان مشترك وقع عقب المباحثات، رؤية ملكية وفق البيان تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة الكاريبي من خلال مشاريع سوسيو-اقتصادية ملموسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: تمت على مستوى إقليمي صفرو برمجة ما مجموعه 591 مشروعا ونشاطا بكلفة مالية قاربت 222.3 مليون درهم في إطار البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فقد بلغت مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع التي تهم الرعاية الاجتماعية والإدماج السوسيو-اقتصادي وقطاعي التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب بلغت أزيد من 213.8 مليون درهم أي حوالي 96%.
7: كانت فرصة أولا للوقوف على الإنجازات اللي دارت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاق ديالها بالإقليم ديال صرو، كذلك كانت فرصة لأجل أن تقديم شهادات من طرف سواء أعضاء أجهزة الحكامة على المستوى الإقليمي والمحلي، وكذلك بعض الشهادات ديال بعض المشاريع اللي تم التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يمكن اليوم نكونوا فخورين بأن خصوصا في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إنجاز 591 مشروع بغلاف ملي تجاوز 222 مليون ديال الدرهم. هاد المشاريع هادو همت البرامج الأربع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البرنامج الأول والثاني والثالث والرابع. وكذلك يمكن نقول بأن إلى على سبيل المثال البرنامج الرابع فتعزيز الخدمات المقدمة لدعم قطاعي الصحة والتعليم، الصحة عن طريق محور صحة الأم والطفل اللي استفدت من مجموعة ديال المشاريع، سيارات إسعاف، دور الأمومة، تجهيزات طبية وبيوطبية، وكذلك دعم الجمعيات المسير لدور الأمومة.
2: في إطار هذا اليوم الاحتفالي تم تسليم دفعة من التجهيزات الرياضية الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة المؤسسات التعليمية بصفرو، كما جرى تسليم مفاتيح وحدة طبية متنقلة في إطار تعزيز صحة الأم والطفل.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
9: ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أوضح أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية. وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2025 قد تميزت بتدشين مركز للتخييم الصيفي بالمضيق وإنهاء أشغال بناء المراكز في كل من الجديدة والدار البيضاء، مولاي رشيد والناظور وأيت ملول، والتهيئة الخارجية والتجهيز للمراكز المتواجدة في كل من تطمليل وأكادير وترودانت وبن سليمان، وكذا إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء مركز بسيدي عثمان بالدار البيضاء ومركز ثاني بالطنجة. وبالمناسبة أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وشكرتهم غاية الشكر على تعاونهم المثمر. وبخصوص الآفاق المستقبلية تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين طبقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعية إلى تنمية البشرية وصيانة أسس العدالة الاجتماعية. وبعد دراسة المحاور الأساسية لحصيلة المنجزات والبرامج المزمع تنفيذها لدعم الأعمال الاجتماعية للعصبة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2025 والقرارات المتعلقة بها، وفي أعقاب المناقشة العامة يضيف البلاغ: تمت المصادقة على تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة المسيرين والمؤطرين بمؤسسات العصبة، وكذا تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2025. وبعد هذه المصادقات والتوصيات اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة من قبل المشاركين إلى السادة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
12: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
13: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقة الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركة من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
11: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
9: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفي عثمان في المتابعة.
14: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
15: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفي بها وندو يد المساعدة يعني للتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
14: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
16: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية كاين المواكبة كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدر نقوله بذور وجسور الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
14: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر نحن مصدر الخبر ومصداقيته مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
11: في إطار تعزيز التعاون الصحي الدولي للمغرب والرغبة المشتركة في تطوير شراكات مهيكلة ومستدامة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للمنظومات الصحية، جرى بجنيف على هامش أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية توقيع 3 بروتوكولات اتفاق في مجال الصحة بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي أمين الطهراوي ونظرائه من إندونيسيا بودي غنادي صادقين وليبيا محمد علي الغوج ولاتفيا هوسامس أبو ميري.
17: بتوقيع معاهدة التعاون بين جمهورية لاتفيا ومملكة المغربية وأهم بنود هذه الاتفاقية هو التعاون بالنظام الرقمي ديجيتاليزيشن، التعاون بالقوى العاملة تعاون على صعيد الأبحاث، تعاون على صعيد المستشفيات والتعليم.
11: توقيع بروتوكولات الاتفاق هذه يهدف وفق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التقني والمؤسسات مع البلدان الشريكة من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التكوين وتقاسم الممارسات الفضلة، فضلا عن إرساء آليات للتتبع لضمان التنزيل الفعلي للالتزامات المتخذة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: في اجتماع الأسبوع برئاسة عزيز أخنوش، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
18: يهدف مشروع هذا القانون إلى معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023 من خلال إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص على أن تحدد هذه المدة بنص تنظيمي.
4: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. كما اطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية الموقع بموسكو سنة 2025. إثر ذلك صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: خلال ندوة صحافية نظمت في إطار الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، أكد مدير التطوير بمجموعة كلاود إيبيريوم جيمز الدولية إيرين روبرتس أن المغرب يزخر بالمواهب الإبداعية ويتوفر على كل المقومات اللازمة لبناء منظومة ألعاب إلكترونية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي. أنا هنا بالمغرب لأول مرة وقد استمتعت بهذه الزيارة، الحدث هنا رائع للغاية، ولمست شغفا كبيرا لدى المطورين الشباب المغاربة في مجال ألعاب الفيديو، ما أثار انتباهي حقا والتزامهم القوي واستعدادهم للعمل بجد من أجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. أعتقد أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة بفضل هويته الثقافية الغنية وقصصه الفريدة التي يمكن أن تمنحه مكانة خاصة داخل هذه الصناعة العالمية. تنظيم هذه الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية التي تحتضنها الرباط يأتي في سياق يكرس اختيار منظمة اليونسكو للرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 وفقا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل مدينة الأنوار عاصمة ثقافية.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ترأست صاحبة السمو الأميرة لالا زينب رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة الخميس بالرباط اجتماع الجمع العام العادي للعصبة الذي تم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات برسم سنة 2025 وبرنامج العمل 2026-2027. وأوضح بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن صاحبة السمو الأميرة لالا زينب أبرزت الأعمال والمشاريع المنجزة من قبل العصبة لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة في إطار البرنامج الاستراتيجي 2025-2030 الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستفيدين وتعزيز آليات حماية وصيانة حقوقهم الأساسية.
1: غيم راديو. غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
22: بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها وبرمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم الخميسات في الفترة ما بين 2019 و2025 ما مجموعه 1064 مشروعا بكلفة إجمالية تناهز 423.98 مليون درهم. في لقاء تواصلي نظم تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات أن هذه المشاريع تتوزع على 4 برامج رئيسية. يهم الأول تدارك الخصص على مستوى البنية التحتية بالوسط القروي، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يهم البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
23: بالفعل يعني اللقاء ديال اليوم كيتمحور حول الشعار اللي ذكرناه اللي كيبين يعني أجهزة الحكامة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي واحد المحرك اللي يعني كيمكن أن المبادرة توصل الأهداف ديالها بإشراك جميع المتدخلين سواء مجتمع مدني مؤسسات أو جماعات ترابية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت عبر المراحل ديالها الثلاثة تطورات وجديد واللي كيعكس يعني العبقرية ديال هذه المبادرة هذه. ففي المرحلة الأولى اللي كان الاهتمام بالإقصاء الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، والمرحلة الثانية كان يعني توسيع الاستفادة من هذه البرامج هذه، ومن جات المرحلة الثالثة اللي هي كانت يعني كان الاهتمام أكثر برأس مال البشري في هذه المرحلة هذه اللي كان يعني تعطي أهمية لصحة الأم والطفل والتعليم الأولي اللي كانوا روافع لهذه المرحلة هذه.
22: هذا اللقاء الذي حضره عامل الإقليم إلى جانب رجال السلطة وفاعلين في منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم، تضمن تقديم عرض شامل حول الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب عرض شريط مؤسساتي يبرز أهم منجزات المبادرة بإقليم الخميسات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الوفد الرسمي للحجاج المغاربة غادر مطار رباط صلى متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم سنة 1447 هجرية. ويترأس الوفد الرسمي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي.
5: طبقا لتعليمات جلالة الملك سنعمل على الوقوف على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وعلى أحوالهم وتتبع شؤونهم لكي تمر جميع مناسك الحج في أحسن الظروف. سيكون كذلك شعيرة الوقوف بعرفة مناسبة وفرصة للدعاء لجلالة الملك بالنصر والتمكين والتأييد.
3: هذا ويبلغ عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري 34,000، منهم 22,100 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: In the Saknia urban district of Kenitra, Kunzer, construction and equipping works were launched for the Mobile Social Emergency Center, SAMU, marking the launch of Gulisarji of the launch of the National Initiative for Human Development, EYKDTTA. This project, inaugurated by the Governor of Kenitra Province, aims to strengthen the field social intervention system by creating a specialized mobile social emergency unit, contributing to improving social services at the province, social services at the provincial level.
24: A presentation was delivered on local governance, which included not only local governance matters, but also a reminder of the Roy I directives regarding this pioneering, rare endeavor, as well as an introduction to the programs of the National Initiative for Human Development across three phases, 2005, 2010, 2011, 2018, and 2019 up to the present in 2024, following that the various governance bodies were addressed and their role in territorial diagnosis, project programming, monitoring, as well as evaluation. Following this presentation, a partnership agreement was signed embodying these projects among various partners, including the provincial governor in his capacity as head of the Provincial Committee for Human Development, the beneficiaries, and the relevant ministerial sectors or decentralized services,
7: This project, overseen by both the Kenitra Provincial Governorate and the Kenitra Municipal Council, with the National Initiative for Human Development government contributing to its construction and equipping, aims to achieve a set of specific goals. These include providing legal and social assistance to individuals living on the street or those who are homeless through
8: reception pads that ensure the preservation of dignity and rights, in addition to providing primary health care as well as medical and psychological support and accompaniment for the targeted cases. Na onisbi fotmentum.

0: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تم على مستوى إقليم أوسرد إنجاز ما مجموعه 415 مشروعاً من أصل 464 مشروعاً مبرمجاً بين سنتي 2019 و2025 بكلفة مالية إجمالية بلغت 69.04 مليون درهم، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في عرض قدمته رئيسة مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي بعمالة إقليم أوسرد خلال لقاء ترأسه عامل إقليم أوسرد بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكدت المسؤولة أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع قاربت 93%.
4: اليوم على مستوى إقليم أوسرد وعلى غرار باقي أقاليم المملكة نحتفل بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش اللي كيعرف واحد التطور مستمر وكيواكب باقي الإصلاحات الاجتماعية اللي كتعرفها المملكة، خاصة إصلاح التعليم وورش الحماية الاجتماعية والبرنامج التنموي الجديد. هذا الورش منذ الانطلاقة ديالو سنة 2005 ركز على ضرورة جعل المواطن في صلب التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وكذا أولى أهمية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري.
3: هذا اللقاء تميز بعرض شريط فيديو يؤثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أوسرد، إلى جانب مداخلات لأعضاء اللجنة الإقليمية والمحلية والمنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني. كما تم بالمناسبة زيارة معرض لبعض مشاريع التعاونيات المستفيدة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تم إنجاز ما مجموعه 1104 مشروع بإقليم مديونة خلال الفترة الممتدة من بين 2005 و2025 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي إجمالي بلغ 627.25 مليون درهم، منها 362 مليون درهم كمساهمة من صندوق المبادرة. هذا ما تم تأكيده خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: كيجدد إقليم مديونة الانخراط ديالو المتواصل في تنزيل البرامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واللي شكلت منذ الانطلاق ديالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورش ملكي رائد للنهوض بالرأسمال البشري وتعزيز قيم الإدماج والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. تميز هذا الحفل بإلقاء الكلمة من طرف السيد العامل رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتلتها مجموعة من العروض لرؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وعرض مجموعة من الأشرطة.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت بشكل ملموس في رفع التحديات المرتبطة بالنمو الديموغرافي المتسارع الذي يشهده الإقليم، مع إرساء دينامية تنموية واعدة جعلت منه ورشا مفتوحا على مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية واقتصادية ذات تأثير مباشر على الساكنة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع.

0: ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني شكل محور ندوة علمية نظمت بالرباط، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. هذه الندوة توخت إثراء النقاش المؤسساتي حول الارتباط الوثيق بين عمليتي التوظيف والتكوين الشرطي باعتبارهما حلقتين أساسيتين ضمن استراتيجية المديرية العامة لتأهيل مواردها البشرية. وفي هذا السياق أوضح عميد الشرطة الممتاز أنس ممسيك رئيس قسم التوظيف والمباريات بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن دراسة حاجيات المديرية العامة للأمن الوطني تبنى على معايير علمية دقيقة بالتشاور مع المديريات المركزية، مشيرا إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظف الأمن الوطني الصادر سنة 2019 جاء بعدة مستجدات من بينها فتح آفاق التوظيف في درجات عليا كعميد شرطة ممتاز لبعض التخصصات كالأطباء والمهندسين، وتوسيع قاعدة التخصصات المطلوبة لتشمل الاقتصاد وعلم النفس، مما ساهم في رفع جاذبية مباريات الشرطة ليتجاوز العدد السنوي للمرشحين 100,000 مرشح. ومن جانبه تناول الدكتور الأخصائي النفسي عميد الشرطة الممتاز نصر الدين موضوع رقمنة مسطرة اختبار الفحص الطبي والسيكولوجي المتعلق بالتوظيف، مؤكدا أن التحول الرقمي العميق الذي تشهده المؤسسات في ظل الثورة الرقمية أصبح خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتحسين الأداء الإداري وتعزيز القيم المجتمعية والثقافية. ومن جهته استعرض رئيس وحدة التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة المراقب العام محسن هبراجي الميثاق الجديد الخاص بالتكوين الشرطي، والذي حظي بموافقة السيد المدير العام للأمن الوطني لتطبيق مقتضياته، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للمديرية العامة لتأهيل الرأسمال البشري. من جانبهم أجمع عدد من المتدخلين على أن العصرنة الشاملة لعملية التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني لا تقف عند حدود التسهيل الإجرائي، بل تروم تحقيق الحكامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج صفوف الأمن الوطني.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور ونائب وزير الشؤون الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد يوقعان مذكرة تفهم تتعلق بالتعاون في مجال السياحة بين المغرب وبنما.
5: بلادنا كتعرف دينامية كبيرة في القطاع السياحي، استقبلنا تقريبا 20 مليون سائح في 2025، وهذه الدينامية اللي كيعرفها القطاع معلوم هي مناسبة باش يمكن لنا نتقاسموا هذه الخبرة اللي ولات عندنا مع بلدان أخرى.
4: مذكرة التفاهم هاته التي تم توقيعها على هامش الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين المغرب وبنما تندرج ضمن جهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وترسخ إطارا للتعاون يروم النهوض بالتبادلات السياحية الثنائية، لا سيما من خلال تقاسم أفضل الممارسات والخبرات في القطاع السياحي.
6: We have signed a MOU.
4: إنها اتفاقية مهمة، فإقامة خط جوي مباشر بين عاصمتي البلدين من شأنه أن يعزز التدفقات السياحية والاقتصادية الثنائية. هذه الاتفاقية من شأنها فتح آفاق للتعاون في مجالات الترويج للوجهات السياحية وتنمية المستدامة للسياحة وتشجيع الاستثمار السياحي، إذ تعتبر بنما بوابة نحو الأمريكيتين، بينما يشكل المغرب ملتقى بين أوروبا وإفريقيا.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: بلغ مجموع المشاريع المنجزة على مستوى عمالة مقاطعة عين الشق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2025 ما مجموعه 664 مشروعا بغلاف مالي يبلغ 100.38 مليون درهم، منها 87.38 مليون درهم كمساهمة من المبادرة. هذه المعطيات قدمت خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة. هذه المشاريع توزعت بين 165 مشروعاً تم إنجازها في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و 458 مشروعاً في إطار برنامج تحسين الدخل وإدماج الشباب اقتصادياً، و 41 مشروعاً مخصصاً لدعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
8: نختن من الفرصة من خلال التوجيهات اللي جاتنا من المبادرة الوطنية التنسيقية الوطنية، احنا نسلط الضوء على دور لجان الحكمة اللي لعبتها في تنزيل هذا الورش ملك على الواقع، على أرض الواقع. إذن الدور ديال اللجان المحلية والإقليمية وكذلك التغيير والتطور اللي عرفته هذه اللجان لا في التركيبة ديالها لا في الأدوار ديالها منذ بداية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى يومنا هذا.
7: خلال هذا الحفل تم تسليم جوائز لفائزين في هاكاثون كوب الذي نظمته مؤسسة الإبداع من أجل الإقبال الريادي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا وتوج الاحتفال بتنظيم زيارة ميدانية لثانوية الحسنى، حيث اطلعت عامل عمالة عين الشق السيدة برادي على تجربة أقسام الفرصة الثانية ونادي الروبوتات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المرتبطة بإدماجها داخل المنظمات المهنية هو محور هذه الجلسة التي نظمت في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. وناقش هذا اللقاء الذي جمع عددا من الأساتذة الجامعيين والخبراء المهنيين التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستوى المقاولات ومؤسسات التعليم وأنظمة المعلومات وإبراز الفرص التي تتيحها التكنولوجيات والتحديات المرتبطة بالإدماج في المحيط المهني. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الدولي الذي تنظمه المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي حول محاور متعددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية والابتكار وتدبير المنظمات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: وزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكا فانس اندرسون يجدد التأكيد على الدعم الثابت لكومنولث دومينيكا للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
12: دومينيكا reiterates the constant support to Morocco's territorial integrity and sovereignty.
11: Commonwealth Dominica تجدد الدعم الثابت للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تشيد بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب جلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي، مخطط تعتبره الحل الوحيد ذا المصداقية والجادة والواقعي. كومنولث دومينيكا أعربت عن خالص تقديرها لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تعاون جنوب جنوب قائم على النجاعة والتضامن والبراغماتية خلال بيان مشترك وقع عقب المباحثات، رؤية ملكية وفق البيان تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة الكاريبي من خلال مشاريع سوسيو-اقتصادية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: هو لقاء تحسيسي نظمته الوكالة الوطنية للمياه والغابات، لقاء من شأنه التحسيس بمخاطر حرائق الغابات، وذلك بهدف توعية الأجيال الصاعدة بالأهمية الحيوية للحفاظ على الثروة الغابوية.
13: تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بمعية الشركاء الأساسيين والفاعلين كوزارة الداخلية والوقاية المدنية وعدد من المتدخلين المؤسساتيين، يعني كنقوموا بحملات تحسيسية توعوية لفائدة التلميذات وتلاميذ المؤسسات التربوية، وذلك بغية يعني تحسيس ديالهم بالأهمية ديال الغابات وبالأهمية الحفاظ عليها.
4: اللقاء من شأنه تحسيس التلاميذ بأهمية الغابات وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها ثروة طبيعية، وأكد دعوة المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر خاصة خلال موجات الحرارة التي يشهدها فصل الصيف.
14: اليوم كان عندنا التقديم ديال برنامج حرائق الغابات، اليوم العالمي لحرائق الغابات، درنا اون بريزونطاسيون، اكتسبنا معلومات اللي هما قيمه الصراحه، عرفنا المخاطر اللي كينتجوا الحرائق ديال الغابات، عطاونا واحد الحمله تحسيسيه باش نحاولوا نتفاداوهم ونحافظوا على الغابات ديالنا.
4: هذا اليوم التحسيسي تخللته تنظيم ورشات بيداغوجية تناولت الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق، إلى جانب عرض أشرطة فيديو تبرز الآثار المدمرة للحرائق على التنوع البيولوجي المحلي وعلى الثروة النباتية والحيوانية.
2: ريم راديو.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تمت على مستوى إقليمي صفر برمجة ما مجموع 591 مشروعا ونشاطا بكلفة مالية قاربت 222.3 مليون درهم في إطار البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فقد بلغت مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع التي تهم الرعاية الاجتماعية والإدماج السوسيو-اقتصادي وقطاعي التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب بلغت أزيد من 213.8 مليون درهم، أي حوالي 96%.
18: كانت فرصة أولا للوقوف على الإنجازات اللي دارت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاق ديالها بالإقليم ديال صفر. كذلك كانت فرصة لأجل أن تقديم شهادات من طرف سواء أعضاء أجهزة الحكامة على المستوى الإقليمي والمحلي، وكذلك بعض الشهادات ديال بعض المشاريع اللي تم التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يمكن اليوم نكونوا فخورين بأن خصوصا في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إنجاز 591 مشروع بغلاف مالي تجاوز 222 مليون ديال الدرهم. هاد المشاريع هادو همت البرامج الأربع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البرامج الأول والثاني والثالث والرابع. وكذلك يمكن نقول بأن إلى على سبيل المثال البرنامج الرابع فتعزيز الخدمات المقدمة لدعم قطاعي الصحة والتعليم، الصحة عن طريق محور صحة الأم والطفل اللي استفدت مجموعة ديال المشاريع، سيارات إسعاف، دور الأمومة، تجهيزات طبية وبيوطبية، وكذلك دعم الجمعيات المسير لدور الأمومة.
7: في إطار هذا اليوم الاحتفالي تم تسليم دفعة من التجهيزات الرياضية الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة المؤسسات التعليمية بصفر، كما جرى تسليم مفاتيح وحدة طبية متنقلة في إطار تعزيز صحة الأم والطفل.
17: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
16: إذاعة
19: راديو.
16: الأخبار المغربية
17: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، الفضاء اللي كنقربكم فيه من حكايات صناع تقليديين ومن حرف مازالت كتحافظ على روح التراث المغربي. في حلقة اليوم غنمشيو معاكم الإقليم خميسات، وبالضبط العالم النقش على خشب العرعار، الفن اللي كيحول الخشب البسيط لقطع فنية منحوتة بالدقة والصبر والإبداع. معنا اليوم المعلم محمد اللي اختار يخلي خشب العرعار يتكلم بلغة النقش والإبداع. معلم محمد مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: الحرفة بديتها من يعني في 1991 اللي تعلمت الحرفة بالأجداد، والحومة اللي كنت نسكن فيها صناعية بزاف، حيت الحرفة في إقليم خميسات يعني كتميز غير من واحد العظم كيسميوه ايتيكو، هما اللي كيديروا هاد الحرفة بوحدهم. من تما بدات الصناعة كتطور من هذا لهذا، من هذيك القصعة، من هذا الحلاب، من هذا يعني بدات كتطور إلى يومنا هذا.
1: بارك الله عليك معلم. نمر دابا المراحل، يعني باش تولي هاد القطعة تحفة فنية أكيد كتمر من مراحل كثيرة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها؟
2: المراحل الأولى يعني كتبدأ من المواد الأولية، كتديها مثلا للمنشار. دابا يعني ولات شوية تطورت الوقت، كيبدا كنستعملوا المنشار. أما بكري كان غير القادومة، من القادومة الشكرفيلة واحد الموز كنقولوا احنا كنكرطو، كنسموها الكوتشي، كنسميوها الكوتشي احنا كنكرطو من تكرات يعني كارت الحرش. مثلا كاين كارت الحرش بريمان مثلا 60، كاين حتى للزيرو داك الميت كاع باش تولي رطبه. من تما يعني هذا كيتسمى الفينيسيو الفيرني، الا كانت ممكن مثلا بيس صغير كيتفيرنا عاد كيخرج للسوق. أما البياس الكبير مثلا بحال القصعة بحال داكشي يعني كتمر من يعني من القادومة للحكام الاستعمال، هي مصالحاش كان مصالحاش مثلا الفيرني لأن يعجنوا فيها ياكلوا فيها الطعام إلى آخره.
1: أكيد معلم كاينه واحد المرحلة اللي كتطلب صبر ودقة كبيرة، شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك؟
2: المراحل اللي هي صعيبة شوية في الحرفة هي الحصول على المواد الأولية. كنجيبها من الإقليم النيت، كنشريوها من المقاولين اللي كيشريو كينقيو مثلا الغابة.
1: معلم محمد قبل ما يبدأ النقش كيكون دائما تصميم وفكرة في البال ديال المعلم، كيفاش كتختاروا التصاميم ومني كتاخذوا الإلهام ديالكم؟
2: الأول كتكون غاشتي كتجي كتصنع، ولكن من بعد باش مابقاش تفكر مزيان ملي كتصنع الاول كدير عليه القبال. كاين اللي كيجيب لك الشانتي وكيقول لك هاك صنع عليه بحال هذا نخدموا عليه هذا، ولكن من بعد الا بغيتي كتسربي باش تخدم في الماكينه خصك دير ليه القبال يعني في الماكينه. اما بالقادومه كتشوف غير فيه تصنعوا.
1: نمروا دابا للفرق، كما كنعرفوا ان خشب العرعار كيختلف من منطقه لمنطقه، شنو الفرق ما بين العرعار اللي كيجي من الصويره واللي كيجي من الخميسات؟
2: هو الفرق عرعار عرعار، غير هو الصويرة تقادة فيها العرعار، يعني المادري كيسميو حنا مادرية تقادة، بقات عندهم غير جدرة، الجدرة المزوخة. هما العرعار كيديوها من هنا من خميسات مثلا، المادري كتمشي من هنا من خميسات. أما هو عرعار عرعار ما كاينش زعما شي فرق في الكاليتي، راه عرعار عرعار، غير هما الخدمة ديالهم في شكل وديال خميسات في شكل معروفة. هما كيعتمدوا على شي حاجه صغيره بزاف والسنيديقات وداكشي يعني داكشي حنا كنعتمدوا على كل شيء، اي حاجه كنديروها.
1: فنظر كمعلم هاد الحرفه اللي صمدات سنين طويله، واش مازال شباب اليوم عندهم الاقبال عليها والرغبه باش يتعلموها؟
2: كان نادي الشباب باش يتعلموا الحرفه، حافظوا عليها كهوايه بعدا، لان هاد الحرفه ما يحقروهاش. حنا راه يعني درنا بها الدراري ودرنا بها الضيور. اما هاد الساعه الحمد لله كاين المبادرات ديال التنميه البشريه، يعني راه سيدنا عطى الانطلاقه ديال المبادره من 2005 ولله الحمد، كاين الامكانيات، خصو غير الشباب يتعلموا الحرفه وينتميوا لها، راه فيها الخير والبركه.
1: بارك الله عليك معلم، وشكرا على المشاركة ديالك لأسرار هذا الفن وعلى الشرح اللي قربنا أكثر من عالم النقش على خشب العرعار. أما أنتم مستمعينا فشكرا على المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على ريم راديو. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلطات المحلية بعمل تيفاس تفيد في حصيلة أولية بأنه لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ستة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة في انهيار بناية سكنية مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق علوية بحي جرندي عين النقب بمقاطعة جنان الورد، وجرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.
5: هذا الشيء اللي كتب الله جات وقع المدنية وعاد هزونا خاي وجابونا لهنايا.
6: جندت جميع الأطر العاملة بمستشفى الغسانة وبصفة خاصة المستعجلات، واستقبلنا واحد الخمسة الحالات، ثلاثة حالة طبيعية خداو الفحوصات ديالهم والعلاجات اللازمة.
4: هذا وبشرت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية عملية البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة كإجراء احترازي، فيما تتواصل التدخلات الميدانية قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض، فيما تقرر فتح بحث من طرف الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وأسباب هذا الانهيار.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء، قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث، ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
9: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفي بها وندو المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
8: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح، جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
10: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة.